0: وألعاب جماعية.
1: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
0: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
4: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
0: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
5: الهدف من هذا الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
0: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
8: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
9: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
10: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
7: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
11: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
9: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
7: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سهل، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد، وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة، بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوردة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
3: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
2: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
4: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
2: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
6: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
7: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
8: لا هو انتيري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هو انتيري تي فوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تريز امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
9: التصالح الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه الدراسة وافتخار قوي حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
2: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
10: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
2: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
13: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين: تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
14: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك واللي كانت المدة ديالو 4 أشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
12: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
15: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
12: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
11: هذا التكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك واللي دامت 4 أشهر واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي وتشبه بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص واللي دامت 8 أشهر واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
16: اختاريت شعبة المعلوميات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
12: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المجموعة الرسمية للسماع والمدح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
17: هذه الليله هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعه ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفه خاصه من مدينه طنجه ولكن من جميع مدن المغربيه، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربيه.
18: بدعوه طيبه مباركه من الزاويه البوتشيشيه القادريه التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
2: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
19: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
2: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
1: الأخبار.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
3: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
2: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
2: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.

0: سيارات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو. الخبر من المصدر
5: بالأقصر الكبير. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حاصلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من خزائن التراث المغربي

0: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
5: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور بناوا البراجات بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
4: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
6: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب، شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
4: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثاً عريقاً في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بجهة قلم موادنون، استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
8: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
7: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
9: جينا على سبب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
10: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت شاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
7: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو.
7: شاطئ تمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
12: اليوم كان نرفع لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
7: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة، تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
13: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
14: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
15: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
7: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
16: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
17: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
7: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
4: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
19: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع للمجموعة ومتتبعين اللي جاءوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
20: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
4: وإلى جانب الوصلات الروحية، تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
21: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها من أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
4: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
22: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جذور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تينغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
5: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
23: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار في لحيل اللوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار في لحيل اللوكوس.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
8: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
9: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار بيضاء سطات، هي كتعرف واحد تنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، صناعة تقليدية، الخدمات، تدوير نفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة دار بيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
10: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
0: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
24: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل. فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
25: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هاد الحفل كل سنه.
0: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
2: ريم راديو.
26: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
12: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
13: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
15: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
16: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
15: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته، أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
14: ريم راديو،
13: ريم راديو، الخبر من المصدر.
22: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
26: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء، تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
27: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
17: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
13: ريم راديو.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
14: ريم راديو.
15: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
1: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
4: كان عزيز بزاف بهاد التجربه اللي كانت واحد نقطه تحول في الحياه ديالي، اللي كان لي الشرف من الاستفاده من مرحله التكوين الاساسي المشترك، واللي كانت المده ديالو 4 ديال الاشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤوليه والعمل الجماعي. وفي مرحله التخصص المهني التحقنا بالقاعده الاولى للبحريه الملكيه، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفه النجاده.
15: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
7: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات ولشمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
15: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
11: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
18: اختاريت شعبة المعلوميات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
15: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
14: غيم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
14: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
19: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
20: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
21: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
20: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
3: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
20: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
19: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
4: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا للاستضافة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
3: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنا هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
4: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وهي خصوصا هو إثبات الهوية. ذاك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش واكين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
3: قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك ودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز سفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
4: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. هذوكم المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوا هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كندخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع راه كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فحنا كمكاتب المتقن كلها مجهزه بواحد الاليه ديال التحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال ديك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقة الوطنية، باش كنتأكدوا بأنه فعلا ذاك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقة الوطنية. إذا بالنسبة للبطاقة الوطنية ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقة الوطنية، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبة للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا أي وثيقة واحدة أخرى. الا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو الى اخره, كاين كيدلي ديك الساعات في بعقد ازدياد ولا بالحاله المدنيه الى اخره.
3: نعم كيف ما شرحتي الاستاذ الفاضل, خاصه ان كيف ما عرفت من عندكم على ان المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزوده بواحد الاجهزه تمام. اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقه الهويه الوطنيه او البطاقه الوطنيه اللي كتثبت لنا بالفعل الهويه ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. اذا هذا امر مهم جدا كيف أكيد. وهذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
4: لا غنى عنها والمواطنين خصهم يتفهموا. إذا كان موثق يعني كيتشبت بالبطاقة الوطنية راه المصلحة ديالو هما المصلحة ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش, كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه هي اللي كتبت الهويه, وفهذا الشيء صراحه ما كيكونش فيه تساؤل لانه بالغ الاهميه.
3: نعم اذا من بعد ما كتبتوا الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم للمكتب عن طريق البطاقه الوطنيه, شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
4: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه ربما واش هو فعلا المالك
3: نعم
4: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد. بان الوعد به في طرفين, كاين نعم. طرف الواعد وكاين طرف المستفيد, يعني طرف متعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل, الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه, يعني خصها تكون وكاله رسميه محرر من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمه النقد. يعني الوكاله هي خصها تسوفي واحد الشروط
3: معينه
4: باش تكون صالحه في في العمليه ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
3: نعم اكيد على اننا ان شاء الله في احدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكاله في موضوع مستقل, لان كاين انواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام اننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه, واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيثبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله. الوكاله قلت انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه. اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه, الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد, يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ, هات الوكاله ما مقبولش
4: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط. يعني ما سوفاتش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
3: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم للمكتب, شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتصر؟
4: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق, مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ. وحتى لما كان الوعد قديمه حنا ديك الساعات كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
3: نعم.
4: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفي شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
3: نعم.
4: اي واحد راه مالك راه حتى هو عنده واحد مدخل ديال التملك, يا اما شراء يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورث.
3: نعم.
4: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
3: نعم قبل ما نتكلم الوثائق الاخرى الاستاذ منتصر, تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمه جدا من بعد البطاقه الوطنيه, تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم, تكلمتي على شهاده الملكيه. شهاده

0: من النهار الاول اما انك شريتي ولا انك خديتي هبه قبلتي شي هبه ولا صدقه ولا انك ورثتي الى غير ذلك. يعني هذا هو اصل تملك ذاك العقد باش تملك ذاك الانسان
1: تماما باش ذاك العقار ولا في الملكيه ديالك.
0: نعم
1: باش تم نقل الملكيه ديال ذاك العقار للملكيه ذاك راه كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك والانسان البائع خصو يدلي هذا العقد هذا ديال اللي كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو الحاله الاخرى تاني كان هادو كنضروا دابا في العموم لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدين الموتى قدر مثلا بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى. حنا كنهضروا هنا في العموم عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع واش هو شقه واش هو دار السكن واش هو متجر واش هو مكتب واش هو فيلا واش هو ارض فلاحيه. يعني كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حسب ديك النوع ديال العقار. نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف. طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال نعم. ديك العماره.
0: نعم اسمح لي نقول شنو هو نظام الملكيه المشتركه.
1: نظام الملكيه المشتركه هو واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه اللي توضع باش نزيدو نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد الجزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
0: نعم اللي هو الملك ديالك الخاص هو
1: ديك ما كتمنعك فيه حتى شي واحد
0: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
1: تماما نعم. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك الدروج السطاح الكراج الا كان شي جردان الا كان شي مسبح هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لنا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش تعرف مثلا في الكراج تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل الا تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
0: المكان مخصص
1: ليك الموقف ديالك نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت نعم. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمار.
0: ممتاز. اذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقه في ملكيه مشتركه او مجر لابد من انكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكيه المشتركه.
1: تماما باش نعم. كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس. انا خصوصا ان دابا الملكيه المشتركه راه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمارات فيهم الكراجات كاين عمارات ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات
0: كيوقع اشكالات كبيره بعد نوبات كيف ما كتقول الاستاذ الفاضل خاصه ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
1: اكيد نعم. اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحقوق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن ديك نعم. في ديك العماره بلا ما يعني ما تأدي الجيران ديالك. كذلك كنطلبوا البلان كاتاسترال التصميم ديال الطابق الطوبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي هي مهمه جدا باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع. لان كيقدروا يوقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتلقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
0: ديال جارو اللي ساكن فيها جارو.
1: تماما.
0: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلام نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع.

0: مفتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
4: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور بناوا البراجات بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
3: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
5: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
3: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية، فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: بجهة قلم موادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
7: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
6: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
8: جينا على سبب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله الأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
9: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
6: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: شاطئ طماريس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ طماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
10: اليوم كنرفع لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ طماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
6: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية طماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو. وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
2: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
3: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
4: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
1: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
5: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
6: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
1: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو. ريم راديو.
10: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة، شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
2: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
3: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
1: وإلى جانب الوصلات الروحية، تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
4: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها من أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
1: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو وجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح ستات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
8: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو،
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال،
9: أهداف لا تنسى
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: انهزمت في أول مباراة، ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد، وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها، ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
10: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: ريم راديو،
8: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهات. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من قرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. في خنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القيطاوي.
16: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
16: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
18: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
16: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
15: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوجي 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
16: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجي 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
19: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناو الجسور، بناو البراجات، بناو الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
16: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
20: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس، اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
16: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
15: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. يندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الهدفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات، إلى اللقاء.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
24: لا تنسى،
23: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بالأقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
4: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
5: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
6: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة التدبيرية. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي الإقليم بهدف تثمين المنتوجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
3: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
7: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عده تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
8: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه كنتسناوه بفارغ الصبر وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
3: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربه التقائيه فاعله من خلال المشاركه المباشره لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين اشرفوا على تأطير الورشه وتقديم اجابات عمليه لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: برواق باب الرواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
11: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
12: Je privilégie sur tous les couleurs.
10: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
13: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
14: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
13: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
15: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
13: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو
16: المصداقية والخبر اليقين.
17: ريم راديو.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
4: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
5: كان عزيز بزاف بهاد التجربه اللي كانت واحد نقطه تحول في الحياه ديالي، اللي كان لي الشرف من الاستفاده من مرحله التكوين الاساسي المشترك، واللي كانت المده ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤوليه والعمل الجماعي. وفي مرحله التخصص المهني التحقنا بالقاعده الاولى للبحريه الملكيه، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفه النجاده.
3: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
6: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
3: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارا، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
7: هاد التكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
8: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
3: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
10: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
3: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
11: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
3: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
3: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
4: بدعوة طيبة مباركة منها الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
2: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
5: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
2: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بجهة قلم موادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
8: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدة التعاونيات اللي

0: كان عندنا الونصا كان ما كانش شاركوا في المعارض. المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا الونصا الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب، واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
1: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
4: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
5: كان عزيز بزاف بهاد التجربه اللي كانت واحد نقطه تحول في الحياه ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفاده من مرحله التكوين الاساسي المشترك، واللي كانت المده ديالو 4 ديال الاشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤوليه والعمل الجماعي. وفي مرحله التخصص المهني التحقنا بالقاعده الاولى للبحريه الملكيه، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفه النجاده.
3: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
6: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
3: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
7: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
8: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
3: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق.

0: الحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
3: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
4: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
5: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
2: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
6: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
7: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
2: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
9: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
10: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، أدوية النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
11: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة التدبيرية. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تتميم المنتوجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
12: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
13: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عده تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل، فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي، وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
14: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
12: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربه التقائيه فاعله من خلال المشاركه المباشره لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين اشرفوا على تاطير الورشه وتقديم اجابات عمليه لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
5: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
4: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
6: الطاقة الريحية هي من نماذجية الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
4: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس هو الذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة، خصص لدراسة حاصلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية، وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
3: غيم راديو.
8: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب بهذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري ون دوا ايفيتي ون دوا بار انتري لا هنا انتري تيفوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تيفوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
6: Rime Radio. Rime Radio.
7: أخبار المغرب والعالم.
14: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيهي من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها منصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحافية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت منصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
6: غيم راديو.
7: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: برواق باب أرواح بالرباط، جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش، والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
2: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
1: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته، أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
5: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونسا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
6: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية، يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق، يعني بجهة الدار البيضاء سطات، بما يفوق 100,000 منخرط.
7: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة التدبيرية. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
4: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاون يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
8: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامة مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الأحيان بعض الإشكالات في التمويل فاحنا حاولنا أننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينة ديال الحكومة اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديلة اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
9: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنة كنتسناوه بفارغ الصبر وكنشكر بزاف المجلس الإقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنة.
4: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: برواق باب أرواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
2: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
1: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أحد
10: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
3: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تينغير خريبكا الفقي بن صالح ستات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة.
3: غيم راديو الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
12: ب
1: بجهه قلمي موادنون استفادت تعاونيات خلال الاسبوع الماضي من حمله تحسيسيه حول السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه واجراءات الحصول على التراخيص الصحيه، وذلك بمناسبه فعاليات الابواب المفتوحه التي نظمتها المديريه الجهويه للمكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. هذه المبادره المنظمه تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
12: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدة التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
1: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
13: جينا على حسب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والمعارض.
14: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت شاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن من اللي أخذنا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب، واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
1: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
16: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
15: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العاده غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم استاذ الفاضل؟
16: مرحبا استاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع انواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وهي خصوصا هو اثبات الهويه. داك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهويه ديالو ويثبت حتى الصفه، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش واكين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه، اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
15: قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك ودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
16: لا شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك هما المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوا هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كتدخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام للامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع راه كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك فحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال التحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقه الوطنيه باش كنتاكد بانه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقه الوطنيه. اذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقه الوطنيه، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبه للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا اي وثيقه واحده اخرى. الا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو الى اخره، كيدلي ديك الساعات بعقد ازدياد ولا بالحاله المدنيه الى اخره.
15: نعم، كيف ما شرحتي الاستاذ الفاضل، خاصه ان كيف ما عرفت من عندكم على ان الان المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزوده بواحد الاجهزه اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقه الهويه الوطنيه او البطاقه الوطنيه اللي كتثبت لنا بالفعل الهويه ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. اذا هذا امر مهم جدا كيف أكيد. وهذه ايضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما امكن على اننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونيه بشكل مبسط حتى تعم الفائده للجميع. اذا البطاقه الوطنيه مهمه
16: لا غنى عنها. والمواطن خصهم يتفهموا الا كان موثق يعني كيتشبث بهذه البطاقه الوطنيه راه المصلحه ديالهم والمصلحه ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش، كيجيب التوصيل ديال كيو كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقة الوطنية اللي كتبت الهوية. وفهذا الشيء من الصراحة ما يكونش فيه تساؤل لأنه بالغ الأهمية.
15: نعم، إذن بعد ما كتبتوا من الهوية ديال الشخص اللي هو جاء عندكم المكتب عن طريق البطاقة الوطنية، شنو هي الوثائق الأخرى أستاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
16: كما قلنا كانت إثبات ديال الصفة، ربما واش هو فعلا المالك.
15: نعم،
16: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد، بان الوعد به في طرفين، كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد. يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل، الا كان كينوب على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه، يعني خصها تكون وكاله رسميه محرر من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمه النقد. يعني الوكاله هي خصها تسوفي واحد الشروط باش تكون صالحه في العمليه ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
15: نعم اكيد. على اننا ان شاء الله في احدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكاله في موضوع مستقل، لان كاين انواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام اننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه، واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيثبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله قلت انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه. اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه، الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول، ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد، يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ، هات الوكاله ما مقبولش
16: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونة الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط. يعني ما سوفاش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
15: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب، شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتصر؟
16: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق، مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ. وحتى لما كان عنده قديمه حنا ديك الساعات كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار. نعم. يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفيه شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه, خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو. نعم. اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك, يا اما شراء يا اما استفد من شي هبه يا اما ورث.
8: نعم.
16: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي كت اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
8: نعم قبل ما نتكلموا على الوثائق الاخرى الاستاذ منتصر, تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمه جدا من بعد البطاقه الوطنيه, تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم, تكلمتي على شهاده الملكيه. شهاده الملكيه باش كنوضحوا دائما للمشاهد الكرام على شكل خاصها تكون شهاده جديده, ناخذوها جديده ماشي قديمه, ماشي تقول عندي واحد الشهاده بقيتي مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الان ممكن على انه يطلبها حتى في حاله ما كانش عندك, كيف ما فهمت منكم الاستاذ الفاضل ممكن انه يطلبها. لكن الوثيقه الثانيه هو اصل التملك, اصل التملك ماشي هي شهاده الملكيه. يعني الناس ربما انهم باش يفرقوا ما بين هذه المساله, شهاده الملكيه بعدها كيف ما فهمت من الاستاذ منتصر, واصل التملك هو العقد باش تملكتي انت يعني من نهار الاول, اما انك شريتي ولا انك خديتي هبه قبلتي شي هبه ولا صدقه ولا انك ورثتي الى غير ذلك. يعني هذا هو اصل التملك, ذاك العقد باش تملك ذاك الانسان
16: تماما باش ذاك العقار ولا في الملكيه ديالك.
8: نعم.
16: باش تم نقل الملكيه ديال داك العقار للملكيه ديالك راه كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا, يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك, والانسان البائع خصو يدلي هذا العقد هذا ديال اللي كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو الحاله الاخرى ثاني هادو كنهضروا دابا في العموم, لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدي الموتي. قدر مثلا بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
8: حنا
16: كنهضروا هنا في العموم, عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع, واش هو شقه, واش هو دار السكن, واش هو متجر, واش هو مكتب.
8: نعم.
16: واش هو فيلا, واش هو ارض فلاحيه. نعم. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثيقه على حسب ديك على حسب ديك النوع ديال العقار.
8: نعم.
16: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف, طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب, كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال نعم. ديك العماره.
8: نعم اسمح لي نطرح. شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
16: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه.

0: الى تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
1: المكان مخصص
0: ليك الموقف ديالك بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك في ديك العمارة.
1: ممتاز. إذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو مجر لابد من أنكم كطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
0: تماما باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس لأن خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات.
1: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبة كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل خاصة ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
0: اكيد اكيد اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن ليه يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور ولا كان شي مسبح يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن في ديك العماره بلا ما يعني ما تأدي الجيران ديالك. كذلك كنطلبوا البلان كاداسترال التصميم ديال ديال ديال ديال الطابق الطوبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه قال لي موضوع الوعد بالبيع لان كيقدروا يقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتلقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
1: جارو اللي ساكن فيها جارو.
0: تمام.
1: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
0: مرحبا استاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
5: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور بناوا البراجات بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
4: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
6: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
4: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى. تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ طماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
4: اليوم كنرفع لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ طماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
3: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية طماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برجا للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
11: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
12: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
13: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
10: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
14: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
15: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
10: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
17: لا تنسى.
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعدما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سهل، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد، وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة، بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
4: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث السنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
3: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
5: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
3: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
2: غيم راديو،
0: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
9: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
10: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك، واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
8: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
11: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
8: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
12: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
13: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
8: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مغرب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
7: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
3: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
14: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
3: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
15: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع للمجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
16: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
3: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
17: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها من أواصير المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
3: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية، فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في في صلب أولوياته واهتماماته.
6: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
7: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار بيضاء سطات، هي كتعرف واحد تنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة دار بيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
8: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
5: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
9: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل، فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
10: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هاد الحفل كل سنه.
5: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: برواق باب الرواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
12: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
13: Je privilégie surtout les couleurs.
11: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاكوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
17: لا تنسى.
16: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبورسعيد بوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تينغير خريبكا الفقية بن صالح ستات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: غيم راديو.
11: بجهة قلميم وادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
14: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
11: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
17: جينا على سبب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله الأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
18: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة ما كان تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
11: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
20: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذا المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
19: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
21: الفوج 52
3: اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
19: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
16: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
22: شاطئ تمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
23: اليوم كنرفع لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
22: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش

0: الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
4: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
7: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام وهو التقى كمان في مجموعة من المس

0: مستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نوكش في ليالي القدس في الرباط.
1: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
2: أنا كتير بحب المغرب، بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
3: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي اجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
4: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
5: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية، المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
3: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
4: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي طيله السنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
3: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
5: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
3: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
0: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
8: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
9: كان عزيز بزاف بهاد التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك، واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
7: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
10: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
7: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
11: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
12: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
7: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
13: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
3: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
14: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
3: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
15: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
16: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
3: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
17: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية، قد اجتمعنا فيها من أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
3: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
2: أخبار المغرب والعالم.
18: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحافية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: بالأقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
20: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
3: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي، في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
21: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
22: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
23: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
24: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
25: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
13: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعيت إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
3: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
14: الهدف من هذا الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
3: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
21: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو.
3: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
15: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
16: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
3: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
17: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
3: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تينغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة.
21: غيم راديو،
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد، وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حبست الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
3: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث السنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
2: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
4: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
2: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
0: غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
6: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
7: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
8: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
2: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
9: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
10: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية، المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
2: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ، محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزء جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا RNC في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيت خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
1: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
3: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس، اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
1: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها منصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت منصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
6: اليوم كنرفع لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
5: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة، تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونية وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
4: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
5: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2005

0: المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
1: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
2: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامة مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الأحيان بعض الإشكالات في التمويل. فاحنا حاولنا أننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينة ديال الحكومة اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديلة اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
3: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنة كنتسناوه بفارغ الصبر وكنشكر بزاف المجلس الإقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنة.
1: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
7: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
8: كنعتز بزاف بهاد التجربه اللي كانت واحد نقطه تحول في الحياه ديالي اللي كان لي شرف من الاستفاده من مرحله التكوين الاساسي المشترك واللي كانت المده ديالو 4 ديال الاشهر اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤوليه والعمل الجماعي. وفي مرحله التخصص المهني التحقنا بالقاعده الاولى للبحريه الملكيه بحيث

0: تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النزادة.
1: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
2: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
1: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
3: هالتكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
4: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
1: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة، خصص لدراسة حاصلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
6: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
10: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
11: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
9: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
12: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصير المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
9: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
5: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بجهة قلمي موادنون، استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
15: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
14: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
16: جينا على حساب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق و والأسواق والتعاون والمعارض
17: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف. قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب، واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
14: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
18: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
0: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك، واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
1: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
2: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
1: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
3: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
4: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
1: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
13: إذاعة الأخبار المغربية
19: غيم راديو،
13: الأخبار

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
5: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
6: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
5: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
4: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
4: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياد بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
4: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى عدت التقرير التالي.
7: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
8: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
9: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
10: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
8: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
11: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
8: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
4: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
12: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيو جيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهاد. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. في خنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القيطاوي.
14: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
15: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
14: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
16: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
14: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
13: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوج 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
14: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52
8: الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
17: الطفل الحسنية لأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
8: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
18: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 مهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
8: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
13: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار غير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. يندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الهدفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
19: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا،
4: وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
5: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
6: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
5: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
4: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
4: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بلعيد بوغادير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضائية، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
4: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدة التقرير التالي.
13: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
8: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
9: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
10: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
8: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
11: صافي تقريبا واحد إنديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب. واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
8: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
12: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل. تم تعبئة 1000 العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب. كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
19: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من

0: العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برواق باب أرواح بالرباط، جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش، والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
5: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
4: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته، أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا، وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد

0: السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
1: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضائية، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير، ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
0: دوليا أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
0: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
8: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من أنحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
0: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
9: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
12: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
5: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
13: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
5: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلا بهذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
10: غيم راديو،
11: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا، وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
14: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
14: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاءً لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
0: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضائية، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
0: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
8: صافي تقريبا واحد إنديزين دو جور وحنا كنواكبوا لكونديدا المتسابقين من جميع أنحاء المغرب، واللي فاجئنا أن كان بعض المتسابقين اللي جوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من أنحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة، والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
9: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل. تم تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب. كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
16: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
17: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
18: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
4: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
5: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
4: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
3: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
3: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
6: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر، سهم أي تدرى عدة التقرير التالي.
7: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
3: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
8: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
9: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
10: هذه المسابقة حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
8: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
9: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
8: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
11: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل النظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان ووركشوب الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا.

0: يشكلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
7: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي

0: للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
1: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
0: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
2: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية. بدلا عن كلية علوم قانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
2: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدة التقرير التالي.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
2: في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
6: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
8: وفي الرياضة توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
9: تم تعبئة 1000 العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالأقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
13: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا،
8: وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
15: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
1: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في, في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
15: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
2: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
8: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضائية، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
8: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
8: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلاها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
7: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
16: صافي تقريبا واحد إنديزان دو جور وحنا كنواكبوا لكونديدا المتسابقين من جميع أنحاء المغرب، واللي فاجئنا أن كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من أنحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة، والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
8: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
9: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب. كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم. فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار، وملي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية. وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان نتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية، والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله. لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحو قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ما يمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة، والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيو طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل إيمانه بالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو ريم راديو
0: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا، وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته، أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
2: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
3: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
2: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
2: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياد بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
4: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، كذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدة التقرير التالي.
5: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
6: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
7: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
8: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
9: هذه المسابقة حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
7: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي، والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
10: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
7: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
6: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل.
11: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
6: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل

0: 3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعاً. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزاً أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة السياحة الراقية.
0: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغنية في

0: الصحي للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية. وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
1: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية، إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
0: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
0: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
0: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصوات واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب في واحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
6: صافي تقريبا واحد إن ديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
0: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
8: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرنسي دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرنسي كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو.
9: الأخبار.

0: إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا، وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته، أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
3: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
4: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
3: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
2: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
3: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياد بمراكش حفل تميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
5: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
2: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدراء عدة التقرير التالي.
6: أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
2: في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
7: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
8: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
9: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
7: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي، والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
8: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
7: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
2: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: تم تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق آليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
15: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
11: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي تروم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بلعيد بوغادير.
5: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين مراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير، ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
15: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
4: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
15: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
11: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
15: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
11: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
5: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
11: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى عدت التقرير التالي.
6: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
11: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
7: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
8: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
9: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
7: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
16: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
7: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
11: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
10: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيو جيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
18: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام. بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل. تراجع كمية الأمطار 27% خلال النصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل: لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفت مياه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأ أضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزال فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16,740، كما أشار إلى وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5 5.5 درجات على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء

0: الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسلزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
6: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
7: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
6: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له

0: لزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة، الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
1: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 25 إلى 27 يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية، إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياد بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
2: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، كذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
3: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
6: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: تمت تعبئة 1000 العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقابل وقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
6: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
9: غيم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: في خطوة لتعزيز الحكمة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
10: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
4: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين.
11: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق إدارة التدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
4: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
0: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
12: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
0: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزياره مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، واعطى الوزير انطلاقه اشغال التهيئه الهيدروفلاحيه لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائره دار خروفه الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
1: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
13: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى عدت التقرير التالي.
3: أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصوات واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
6: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
8: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
14: هذا المشروع هذا مهم جدا، اي مكننا باش نعاصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجعوا الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
12: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
0: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: أعلنت منصة إنستغرام عن إتاحة إعدادات جديدة للخصوصية تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في كيفية استخدام صورهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا. وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية الرقمية ومنح المستخدمين القدرة على تقييد استخدام صورهم في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الآلية الجديدة على نظام إلغاء الاشتراك، إذ يتعين على المستخدم تعديل إعدادات حسابه يدويا إذا كان لا يرغب في إتاحة استخدام صوره ضمن هذه الميزات. وفي إطار هذا التحديث تدرج الحسابات العامة على إنستغرام تلقائيا ضمن ميزة توليد الصور الشخصية Imagine Me التي تتيح إنشاء صور جديدة مستوحاة من ملامح وجه المستخدم عند الإشارة إلى حسابه العام عبر مساعدة ميتا إي آي. وأكدت المنصة أن هذه الإعدادات تنطبق على الحسابات العامة فقط، فيما تظل الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين مستثناة من هذه الميزة بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن تعطيل الميزة يمنع استخدامها مع الصور مستقبلا، أما الصور التي سبق أن أنشأها الذكاء الاصطناعي استنادا إلى ملامح المستخدم فيمكن حذفها من خلال الإعدادات.
15: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو
9: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
16: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
12: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في, في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
16: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
1: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
16: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
17: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
3: أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
6: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
8: تمت تعبئة 1000 العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه، مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
18: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل نظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة، وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان وكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على أهمية دعم الانتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة

0: التعليقه بانجاز مشروع انبوب الغاز الافريقي الاطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
1: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية

0: الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياد بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
2: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، كذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
1: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
3: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى أصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
6: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: وفي الرياضة توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: تمت تعبئة 1000 العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية، وهذه عناوينها: افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بتكريم وجهين بارزين من السينما العربية والمغربية. الدورة الثامنة لمهرجان الدولي لإفران من 25 إلى 28 من يوليوز تحت شعار التنمية المستدامة. المركز السينمائي المغربي يدعو الفاعلين في الصناعة السينمائية إلى استكمال ملائمة الوضعية القانونية والإدارية. إلى التفاصيل: تحتضن العاصمة الاقتصادية فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بتكريم وجهين بارزين من الفن السابع العربي والمغربي، ويتعلق الأمر بكل من الممثلة المصرية سماح أنور والمخرج المغربي أحمد بولانا. وبهذه المناسبة أعربت سماح أنور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن تأثرها البالغ بهذا التكريم، مشيدة بهذه المبادرة التي تعكس حرص المهرجان على الاعتراف بالمسارات الفنية التي طبعت السينما العربية. من جهته اعتبر المخرج المغربي أحمد بولان أن هذا التكريم يشكل اعترافا قيما بمساره السينمائية، معربا عن سعادته الكبيرة، خاصة أن هذا التكريم يأتي في مدينة الدار البيضاء في إطار مهرجان مخصص للسينما العربية. الوجهة صوب إفران التي تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجارية تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين، من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذا المهرجان يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية وكذلك المائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين، لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة. والختم بالفن السابع، حيث جدد المركز السينمائي المغربي دعوة الفاعلين في الصناعة السينمائية إلى ملائمة الوضعية القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة. وفي إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 1823 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ذكر المركز في بلاغة مختلف الفاعلين المعنيين بضرورة استكمال إجراءات ملائمة وضعيتهم القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة داخل الأجال المحددة لذلك. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب.
1: راديو
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. ودوليا، وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته، أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
4: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
5: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
4: على هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
3: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة أخنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
3: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
1: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
2: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى أصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
3: في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
6: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلاها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
7: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
8: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
6: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي، والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
7: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
6: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
3: وفي الرياضة، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
9: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموحنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
0: Rime Radio.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
14: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
6: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
15: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
16: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف أقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
6: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
0: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية.
3: إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
4: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
5: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في, في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
4: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
3: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاءً لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
3: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
1: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
3: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات، إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
3: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
6: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
7: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب في واحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
8: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
6: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
18: صافي تقريبا واحد إن ديزان دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع أنحاء المغرب، واللي فاجئنا أن كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من أنحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
6: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
9: وفي الرياضة توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
19: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق أليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
10: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
21: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي تروم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بلعيد بوغادير.
1: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
21: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
11: ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس

0: سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
1: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
3: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية.

0: مع عائلتي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
1: دوليا أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما بإيطاليا إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر سهم أي تدرى عدت التقرير التالي.
2: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى ثلاثة مستويات إذ يشير المستوى الأول إلى الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
3: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصوات واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
4: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
5: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
3: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
6: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
3: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
1: وفي الرياضة توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل.
7: تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
9: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام. بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل. تراجع كمية الأمطار ب 27% خلال النصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل. لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفتها مياه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزال فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16740، كما أشار إلى وجود 17907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 والثانية بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء المناخ أوضحوا أن بعض مناطق النمسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، بينما أشارت تقارير إلى أن تعويض العجز في كميات الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري يتطلب هطول 160 لترا إضافيا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة. الشركة المشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب أشارت بأن العام الجاري يشهد جفافا شديدا وانخفاضا في معدل هطول الأمطار بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء. انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخرا أثر على حركة الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسلزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم
10: راديو، أخبار المغرب والعالم. شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
8: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
1: وزير الفلاحة أحمد البواري يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. قد وليا وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن ومصر مستجدات الأوضاع الإقليمية. إلى التفاصيل. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أبلاكو بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو: نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. من جهته أكد الرئيس الليبيري سيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. وأوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بمدينة القصر الكبير أشغل مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. صفي عثمان في المتابعة.
13: المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
14: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في في في المغرب. وهذه المنصه هي منصه ديال 1.3 هكتار واللي تنبتات فيها اكثر من 2200 شتله، واللي ان شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
13: على هامش اشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزياره مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. واعطى الوزير انطلاقه اشغال التهيئه الهيدروفلاحيه لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائره دار خروفه الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
1: في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. عودة إليك صفي عثمان.
13: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية
10: تدبير ودار الأمان بخنفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
12: تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل التميز احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغاتير.
0: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
12: دوليا، أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وعبد الله اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد ومعالجة التحديات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما بإيطاليا، إعلان حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب استمرار موجة الحر. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
12: في الشأن الثقافي وفي إطار فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق، جرى بمدينة وجدة تتويج الفائزين بمسابقة خاصة باكتشاف المواهب الصاعدة في فن الراي. لنتابع.
3: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
4: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقه اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهه الشرقيه.
5: هذه المسابقه حاولنا اننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
3: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
6: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد من الصحراء من كازا من يعني من انحاء المغرب وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
3: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
7: وفي الرياضة توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا. هذا واعتمدت السلطة الأمريكية تدابير أمنية مكثفة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. أسماء الخيار والتفاصيل. تمت تعبئة آلاف العناصر من مختلف الوكالات الفيدرالية والمحلية لتأمين هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المواعيد الرياضية التي تنظمها الولايات المتحدة في تاريخها. ويشارك في هذه الخطة الأمنية كل من شرطة نيويورك وشرطة نيوجيرسي والجهاز السري المسؤول عن حماية الرئيس والشخصية البارزة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الأمن الداخلي. وأقيمت أطواق أمنية مشددة حول الملعب ومحاور الطرق الرئيسية المؤدية إليه مع تفتيش دقيق ومنتظم للمتفرجين وفرض قيود على حركة السير وتكثيف المراقبة في وسائل النقل العمومي المؤدية إلى الملعب، كما تم اتخاذ إجراءات إضافية بسبب حضور رئيس ترامب الذي من المقرر أن يسلم الكأس للفريق الفائز عقب انتهاء هذه المباراة. وأفادت وسائل إعلام أن هذه التدابير تشمل على الخصوص تعزيز المراقبة الجوية ونشر وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وإنشاء مراكز قيادة لتنسيق العمليات الميدانية في الوقت الفعلي. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: أخبار المغرب والعالم.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرت الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم، فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة، وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار، ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير، وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية، وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار، لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته، ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان نتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية، والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله، لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحو قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ميمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة، والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيو طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل الإيمان وبالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقي الأطلسي. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب ستبلغ 4.8% خلال سنة 2026 و2000. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب الإسباني بطلا لمونديال 2026 بعد الإطاحة بحمل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. ياسين زكراوي
4: رئيس الدبلوماسية الغانية قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وقال إذا أردنا تحقيق تصنيع في بلداننا لفائدة شعوبنا فعلينا الاستثمار في البنية التحتية. من جهته أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. أوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
3: في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 2026 و2000، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027 و2000 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 2027 و2000 أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 2026 و2000 و3.4% سنة 2027 و2000 محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027 و2000 أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5% سنة 2026 و2000 و3.8% سنة 2027 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026 و2000 ثم إلى 3.2% سنة 2027 و2000. في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم أسزاق وسمارة وتتوزجورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم السويرة والدريوش والنضور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزان وترودانت وتنغير. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنة وجرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وقرسيف.
3: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخلية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ الثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الآسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
4: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها الشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخل الخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعب لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضعا الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذاكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
8: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
7: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة
1: غيم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية.

0: بطل نالي مونديال 2026 بعد الإطاحة بحامل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقية الأطلسية. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا. وياسين زكراوي
1: رئيس الدبلوماسية الغانية قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وقال إذا أردنا تحقيق التصنيع في بلداننا لفائدة شعوبنا فعلينا الاستثمار في البنية التحتية. من جهته أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. أوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
0: في الشأن الاقتصادي أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 26 و2000 حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 26 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 27 و2000 أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9 سنة 26 و2000 و3.4 سنة 27 و2000 محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5 سنة 26 و2000 و3.8 سنة 27 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 26 و2000 ثم إلى 3.2 سنة 27 و2000. في الشأن الصحي أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتمادية السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنين والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس

0: الرئيس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم أسزاق وسمارة وطاطا وزجورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم السويرة والدريوش والنضور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزان وترودانت وتنغير. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنة وجرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وقرسيف.
0: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ الثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
2: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الآسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
3: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني الصينيين هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين، وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي، خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس إنذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز، وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الثقافية، وهذه عناوينها: افتتاح والدورة السابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بتكريم وجهين بارزين من السينما العربية والمغربية. الدورة الثامنة لمهرجان الدولي لإفران من 25 إلى 28 من يوليوز تحت شعار التنمية المستدامة. المركز السينمائي المغربي يدعو الفاعلين في الصناعة السينمائية إلى استكمال ملائمة الوضعية القانونية والإدارية. إلى التفاصيل: تحتضن والعاصمة الاقتصادية فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بتكريم وجهين بارزين من الفن السابع العربي والمغربي، ويتعلق الأمر بكل من الممثل المصري سماح أنور والمخرج المغربي أحمد بولانا. وبهذه المناسبة عربت سماح أنور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن تأثرها البالغ بهذا التكريم، مشيدة بهذه المبادرة التي تعكس حرص المهرجان على الاعتراف بالمسارات الفنية التي طبعت السينما العربية. من جهته اعتبر المخرج المغربي أحمد بولان أن هذا التكريم يشكل اعترافا قيما بمسار السينمائية، معربا عن سعادته الكبيرة، خاصة أن هذا التكريم يأتي في مدينة الدار البيضاء في إطار مهرجان مخصص للسينما العربية. الوجهة صوب إفران التي تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و28 من يوليوز الجارية تحت شعار المنتزه الوطني لإفران تراث طبيعي استثنائي رهانات متقاطعة وأفاق التنمية المستدامة من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذا المهرجان يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية وكذلك المائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة. والختم بالفن يا السابع، حيث جدد المركز السينمائي المغربي دعوة الفاعلين في الصناعة السينمائية إلى ملاءمة الوضعية القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة. وفي إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 1823 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ذكر المركز في بلاغة مختلف الفاعلين المعنيين بضرورة استكمال إجراءات ملائمة وضعيتهم القانونية والإدارية مع أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة داخل الأجال المحددة لذلك. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب.
0: كمحمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقية الأطلسية. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب ستبلغ 4.8% خلال سنة 26 و2000. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب الإسباني بطل لمونديال 2026 بعد الإطاحة بحمل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقية الأطلسية. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. ياسين الزكراوي.
3: رئيس الدبلوماسية الغانية قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياوا. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وقال إذا أردنا تحقيق تصنيع في بلداننا لفائدة شعوبنا فعلينا الاستثمار في

0: البنية التحتية. من جهته أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. أوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
1: في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 26 و2000، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 الذي يقدم مراجعة لنمو الاقتصادي الوطني لسنة 26 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 27 و2000 أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلبية الداخلية، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 26 و2000 و3.4% سنة 27 و2000، محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 أن مساهمة الطلبية الداخلية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5% سنة 26 و2000 و3.8% سنة 27 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 26 و2000، ثم إلى 3.2% سنة 27 و2000.
2: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتمادية السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنين والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم أسزاق وسمارة وتتوزجورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم السويرة والدريوش والنضور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزن وترودانت وتنغير. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكا والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سرغنة وجرادة وجد أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وكرسيف.
1: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ الثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الآسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
0: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها الشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط هو الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 105، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 113 وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق أليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
7: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
6: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي ترم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
8: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
10: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقي الأطلسي. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب ستبلغ 4.8% خلال سنة 26 و2000. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب الإسباني بطلا لمونديال 2026 بعد الإطاحة بحمل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيدي هو ياسين زكراوي.
0: رئيس الدبلوماسية الغانية قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياوا. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وقال إذا أردنا تحقيق تصنيع في بلداننا لفائدة شعوبنا فعلينا الاستثمار في البنية التحتية. من جهته أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. أوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
1: في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 26 و2000، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 26 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 27 و2000 أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 26 و2000 و3.4% سنة 27 و2000، محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5% سنة 26 و2000 و3.8% سنة 27 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 26 و2000، ثم إلى 3.2% سنة 27 و2000.
2: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك، نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنين والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم أسزاج وسمارة وتتوزجورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم السويرة والدريوش والنادور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزان وترودانت وتنغير. وأضاف المصدر ذات أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنة وجرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وقرسيف.
1: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخلية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: دوليا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
0: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس إنذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
8: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
13: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
14: هذا المشروع هذا مهم جدا، اي مكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجعوا الفلاحه على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
15: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
4: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوبية الغاز الإفريقي الأطلسي. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب ستبلغ 4.8% خلال سنة 2026 و2000. في التقرير الرياضي للنشرة، المنتخب الإسباني بطلا لمونديال 2026 بعد الإطاحة بحمل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية.
2: أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا. وياسين زكراوي
0: رئيس الدبلوماسية الغانية قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياوا. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية

0: محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
1: في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 26 و2000، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 الذي يقدم مراجعة لنمو الاقتصادي الوطني لسنة 26 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 27 و2000، أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 26 و2000 و3.4% سنة 27 و2000، محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5% سنة 26 و2000 و3.8% سنة 27 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 26 و2000، ثم إلى 3.2% سنة 27 و2000. في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك، نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنين والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم أصزاق وسمارة وتتوزجورة. وأضاف المصدر ذات أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم السويرة والدريوش والنادور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزان وترودانت وتنغي. وأضاف المصدر ذات أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنة وجرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وقرسيف.
1: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة اندمجة للأشخاص في وضعية

0: وخالية من الحواجز. تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ الثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة حنيفة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الآسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم، يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقب لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
3: الخبر من المصدر.
4: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
5: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا بدأ الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
4: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
7: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
4: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
8: حاضرة اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
9: مشروع ممتاز، مشروع جيد، يعني يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف أقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى غادي يقوموا بالتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
4: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه العامه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
10: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
13: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وتوجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
12: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
2: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
12: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
13: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
12: في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتائج جيدة سنة 2026، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027 الذي يقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 وكذا آفاق تطوره سنة 2027 أن هذا النمو سيكون مدعما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 2026 و3.4% سنة 2027، محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير تالية.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
12: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل، لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودريا. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة، وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
12: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
14: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
15: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
16: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
3: Rime Radio. Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أعلنت منصة إنستغرام عن إتاحة إعدادات جديدة للخصوصية تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في كيفية استخدام صورهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا. وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية الرقمية ومنح المستخدمين القدرة على تقييد استخدام صورهم في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الآلية الجديدة على نظام إلغاء الاشتراك، إذ يتعين على المستخدم تعديل إعدادات حسابه يدويا إذا كان لا يرغب في إتاحة استخدام صوره ضمن هذه الميزات. وفي إطار هذا التحديث تدرج الحسابات العامة على إنستغرام تلقائيا ضمن ميزة توليد الصور الشخصية Imagine Me التي تتيح إنشاء صور جديدة مستوحاة من ملامح وجه المستخدم عند الإشارة إلى حسابه العام عبر مساعدة ميتا إي آي. وأكدت المنصة أن هذه الإعدادات تنطبق على الحسابات العامة فقط، فيما تظل الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين مستثناة من هذه الميزة بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن تعطيل الميزة يمنع استخدامها مع الصور مستقبلا، أما الصور التي سبق أن أنشأها الذكاء الاصطناعي استنادا إلى ملامح المستخدم فيمكن حذفها من خلال الإعدادات.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب ستبلغ 4.8% خلال سنة 26 و2000. في التقرير الرياضي للنشرة، المنتخب الإسباني بطلا لمونديال 2026 بعد الإطاحة بحمل اللقب الأرجنتين ويرصع قميصه بنجمة ثانية. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل أكوديزيتو أبلاكو قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا. وياسين زكراوي،
5: رئيس الدبلوماسية الغانية، قال نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا. وأضاف سيد أبلاك وأن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وقال إذا أردنا تحقيق التصنيع في بلداننا لفائدة شعوبنا فعلينا الاستثمار في البنية التحتية. من جهته أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. أوضح الرئيس الليبيري أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. بدوره قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا.
4: في في الشأن الاقتصادي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيسجل نتيجة جيدة سنة 26 و2000، حيث ستبلغ وتيرة نموه 4.8%. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 الذي يقدم مراجعة لنمو الاقتصادي الوطني لسنة 26 و2000 وكذا أفاق تطوره سنة 27 و2000 أن هذا النمو سيكون مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي. وفيما يتعلق بالطلب الداخلي، أفادت المندوبية بأنه سيعرف زيادة بوتيرة 5.9% سنة 26 و2000 و3.4% سنة 27 و2000، محافظا بذلك على دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. وذكرت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 27 و2000 أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستصل إلى حوالي 6.5% سنة 26 و2000 و3.8% سنة 27 و2000. هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيتقلص بشكل طفيف إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 26 و2000، ثم إلى 3.2% سنة 27 و2000. في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة المتنوعة تحت شعار صحتك فتغذيتك، نوع ووزن. الوزارة ذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنين والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفاء أحلق.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم أصزاق وسمارة وتتوزجورة. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 35 إلى 40 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم السويرة والدريوش والنادور وبركان. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وجرادة وتوريرت والخميسات واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وبولمان وقرسيف ووجدة أنقاد وتونات وتازة ووزان وترودانت وتنغي. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت وتنغير وخريبكة والفقيه بن صالح وسطات وقلعة سراغنة وجرادة ووجدة أنقاد وتوريرت وبني ملال وبولمان وقرسيف.
4: تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان.
3: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
4: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكة الاتصال. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الآسيوية الاثنين في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. نفتح صفحة مونديال 26 و2000. توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي.
5: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم، يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
7: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بنواكشوط يدعو إلى تسريع تكامل نظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان واكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و 10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
12: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف

0: الإفريقية الأطلسية. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
1: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
0: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين.

0: مواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت تقرير تالي.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني، هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 5 بعد 100، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد 100 وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم،
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من يوميات المونديال. توج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 عقب تفوقه في النهائي المثير على حامل اللقب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على أرضية ملعب نيويورك بنيوجيرسي في مباراة حسمت في الأشواط الإضافية. المباراة التي تبعها 8636 متفرجا بدأت بإيقاع سريع وهجمات متبادلة، حيث فرضت إسبانيا أفضليتها مبكرا بفضل تمريراتها الدقيقة، وأكدت أن تفتتح التسجيل عبر لامين يامال لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. وفي المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارس لاروخا أوناي سيمونا، واتضحت خطط الجانبين بالاعتماد على الأطراف، حيث تركزت هجمات إسبانيا على الجهة اليمنى فيما اندفعت الأرجنتين من الجهة اليسرى. واستمر الإسبانيون في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا. ومع انطلاق الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية عنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا. وتلقى الأرجنتيني باريديس على إثر ذلك إنذارا لتدخله العنيف في حق رودريغيا. وقبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين الثانية الصدمات بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خاشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسبانية المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بـ20 محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 35 إن لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثانية، حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم حين استقبل تمريرة ويليامز الرأسية بعد عرضية بورو المتقنة ليسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13% انفرد توريس بالحارس مارتينيز إثر تمريرة من يامال واضع يعني الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي والمستحق رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع. وعقب المباراة النهائية اعتبر الناخب الإسباني لويس دي لا فونتي أن تتويج لاروخا ببطولة كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين ولد من رحم المعاناة على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لفريقه. المدرب الإسباني اعترف بأن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في وقت مبكر، معبرا عن أسفه لغياب الفعالية أمام المرمى على الرغم من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل. ومن جانبه أقر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بتفوق نظيره الإسباني دون أن يفوته الإشادة بأداء لاعبيه وشخصيتهم طوال البطولة. سكالوني بدا متأثرا بشكل واضح وأفصح عن شعوره بالحزن الشديد بعد هذه الخسارة في المباراة النهائية، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لفريقه. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
2: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
0: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليوني ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
2: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
2: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت تقرير تالي.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
0: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس إنذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط هو الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء، ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة، وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم، فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة، وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار، ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية، وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان النتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية، والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله، لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحو قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ميمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة، والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيو طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة شديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل خسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل إيمانه بالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو غيم راديو
0: غيم راديو نشرة الأخبار على غيم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
2: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
4: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
2: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماعٍ عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
2: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
2: دوليا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
4: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس إنذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
7: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
3: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج

0: إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
1: بلونغي أكد وزير شؤون الخارجية سيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
0: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى

0: تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت تقرير تالي.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط هو الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 65 إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد 100 وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقب لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
5: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على على على على على على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية، وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
6: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية، وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
4: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لللوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
0: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
2: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سي دياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
0: في أشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
1: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم 9 على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتينيين، هو 12 في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل، لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودريا. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي، ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط هو الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء، ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 85 إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد 100 وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق آليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
8: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
7: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي تروم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
11: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت. نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين، هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات، اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الخبر من المصدر
12: ريم راديو.
13: ريم راديو
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
0: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
2: بلونغيا كدى وزير شؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
0: في أشان الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهنها إشارتهم بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير تالية.
8: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم 9 على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيوجيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو 12 في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي، ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط هو الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء، ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 85 إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد 100 وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو.
12: الأخبار

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على على على على على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
3: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
3: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف، سبعة ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
6: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
8: بلونغيا كدا وزير شؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا عن امتنان بلاده لصحافة.

0: مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
1: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
1: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت تقرير تالي.
3: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن.

0: التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاءً لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل، لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة، وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقب لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

0: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من يوميات المونديال. توج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 عقب تفوقه في النهائي المثير على حامل اللقب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على أرضية ملعب نيويورك بنيوجيرسي في مباراة حسمت في الأشواط الإضافية. المباراة التي تبعها 80,636 متفرجا بدأت بإيقاع سريع وهجمات متبادلة، حيث فرضت إسبانيا أفضليتها مبكرا بفضل تمريراتها الدقيقة، وأكدت أن تفتتح التسجيل عبر لامين يامال لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. وفي المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارس لاروخا أوناي سيمونا، واتضحت خطط الجانبين بالاعتماد على الأطراف، حيث تركزت هجمات إسبانيا على الجهة اليمنى فيما اندفعت الأرجنتين من الجهة اليسرى. واستمر الإسبانيون في تهديد مرمى الألبسيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا. ومع انطلاق الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية عنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا. وتلقى الأرجنتيني باريديس على إثر ذلك إنذارا لتدخله العنيف في حق رودريغيا. وقبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين الثانية الصدمات بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخله خاشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسبانيا المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بـ20 محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 35 إن لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثانية، حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم حين استقبل تمريرة ويليامز الرأسية بعد عرضية بورو المتقنة ليسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 انفرد توريس بالحارس مارتينيز إثر تمريرة من يامال واضعا الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي والمستحق رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع. وعقب المباراة النهائية اعتبر الناخب الإسباني لويس دي لا فونتيان تتويج لاروخا ببطولة كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين ولد من رحم المعاناة على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لفريقه. المدرب الإسباني اعترف بأن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في وقت مبكر، معبرا عن أسفه لغياب الفعالية أمام المرمى على الرغم من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل. ومن جانبه أقر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بتفوق نظير الإسباني دون أن يفوته الإشادة بأداء لاعبيه وشخصيتهم طوال البطولة. سكالوني بدا متأثرا بشكل واضح وأفصح عن شعوره بالحزن الشديد بعد هذه الخسارة في المباراة النهائية، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لفريقه. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
3: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
0: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليوني ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا وعن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهم الأنظمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
3: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير تالية.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
0: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز، وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
3: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
7: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هذا الفن ديال الجهة الشرقية.
8: هذه المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب. خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
6: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
9: صافي تقريبا واحد إن ديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
6: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال،

0: مع علا المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين، مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
4: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
3: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
5: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية، باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
3: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارتي تقديري.
7: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
9: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
7: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية. وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة. ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
7: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير تالية.
10: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
7: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم 9 على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
9: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني، هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز، وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
7: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
10: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواديبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: بلونغيا كدا وزير شؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
7: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن، وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
7: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم، والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
7: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
9: بلونغي أكد وزير شؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد

0: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
0: في أشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت التقرير تالية.
2: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ

0: مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية، إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاءً لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
1: دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني، هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل، لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة، وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز، وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي، رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا بكم. النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
6: شكرا. مرحبا بكم تنتوما، شكرا على الاستضافة.
5: مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
6: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي صنعيت لهم لي زول ترافجولي، هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية غير مرئية بالعين المجردة، ولكن الأثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعة من الطبقات، وهذه الأشعة هذه فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي جو في أ، لي جو في بي، لي جو في سي. دونك لي جو في أ هما اللي تيتواجدوا بكثرة فوق سطح الأرض، لأنهم كيستطيعوا أنهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقة الأوزون، وكيخترقوا إيغالمون تي الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثرة. عندنا لي جو في بي كيتواجدوا بواحد النسبة ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جو في سي ما كيتواجدوش بزاف، لأنهم لا ماجوريتي كيتفلتراو في طبقة الأوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي أكثر. هاد لي جولترافيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعة من الطبقات يقدروا يتأثروا بهاد الأشعة هادو. دونك عندنا أولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع تونسي داير بي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الأشعة المفرطة يقدر يوقع لنا تبخر ديال داك الدموع، وإذا جفاف د العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في اعراض بحال مثلا تقرحات في القرنيه مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمه. الملتحمه هي هذا البيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثره هذه الاشعه ديال الشمس اللي هما لي جولترافيولي تيقدر يتكون لنا ما نسميه بالضفره. دونك هذه الضفره او بالفرنسيه تنقولوا لو بتيريجو، هي واحد الشريمه كتزاد فوق الملتحمه ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الاشعه فوق البنفسجيه. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا الوسط القرنيه، وفاش كنزولوها بالعمليه الجراحيه تقدر تخلي اثر في القرنيه اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفاداو اننا نوصلوا هذيك المرحله انها الضفره توصل حتى الوسط القرنيه، يعني خصها تزول في الاول. عندنا عاوتاني القرنيه. القرنيه واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهاد الاشعه، زائد في الرؤيه. دونك فاش تعرضوا للاشعه فوق بنفسجيه بطريقه حادة تتقدر يجينا واحد الالتهاب حاد في القرنية اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هذا الالتهاب الحاد هذا تيقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيرة، والعلاج ديالو تيكون شوية طويل. زائد المشكل اللي قلنا ديال الجفاف ديال العين يقدر هو في ان سيركل فيسيو، داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنية. داكوغ. دونك دابا حد الان كنهضروا غير على سطح العين، هادشي كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البلورية. هاد العدسه البلورية عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤيه عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب اشعه الشمس المفرطه اللي هما لي جولترافيولي كيقدر يعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسه او ما يسمى بالجلاله، اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الاشعه فوق البنفسجيه. دونك عندنا هادو دونك الاعضاء اللي شفنا، زائد عندنا الشبكيه. الشبكيه جات لورد العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بين الدماغ، دونك هي واحد الحاجه اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتخاو القدام القرنيه والعدسه البلوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكه اللي مهم جدا للرؤيه، حتى هو يقدر يتاثر لنا بهذه الاشعه. دونك الا شفنا بان اشعه فوق البنفسجيه هي غير مرئيه ونهمل زعما خطورتها، ولكن راه كتاثر على هاد الاعضاء كاملين اللي شفنا، وكل واحد بالحده ديالو بالدرجه ديالو.
1: نعم، يعني هنا لابد وضروري انه نديروا النظارات الشمسيه. نعم. وشكون هما الاشخاص اللي بحاجه انهم يرتديوا النظارات الشمسيه؟
6: دونك كما شفنا بان العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع، دونك اي واحد معني بالامر سواء كان كبير او صغير، جميع الناس ضروري ما يحميو العينين ديالهم بالنظارات الشمسيه طبيه واقيه، بالاخص فنقول بالاخص الناس اللي معرضين للخدمه مثلا في الهواء الطلق، زائد ما نساوش الاطفال، دونك الاطفال كتكون عندهم عين حساسه، والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم، ولكن هادشي كيخص جميع الناس. اي انسان اللي باغي يحافظ على صحه العيون ديالو من الافضل كما كنحافظوا على الجلد، على صحه الجلد ديالنا من الاشعه، كنديروا واقي الشمسي، كنديروا قبعه العين كذلك. نعم. خصها وقايه.
1: غادي نوقف معك عند واحد النقطه، قلتي النظارات الطبيه، ما خطوره استعمال النظارات الشمسيه الغير الطبيه او المقلده؟
6: دونك كنلاحظوا
1: كتكون بسعر رخيص.
6: اي دونك كنحظوا ان بزاف الناس دونك في هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند اي واحد، الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش واش زعما صالحه، واش واقيه، واش طبيه، كيديوها غير في المظهر، غير في الشكل، غير في الاسم، غير واش جات مع وجهي، واش اللون عجبني، الوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحه العيون ديالنا.
1: شكرا لك دكتوره ساره سعيدي، اخصائيه في طب وجراحه العيون.
6: شكرا جزيلا، الشرف كان ليا.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. حمايه العين لا تبدا باختيار نظاره جميله، بل باختيار نظاره توفر حمايه حقيقيه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليب السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية.
1: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم والتي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
1: في خبر آخر، وزير الشؤون الخارجية الغانية سامويل قال بمدينة لونغي بسيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. جاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا. سيديا وياسين زكراوي في المتابعة.
2: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيعية على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
1: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
1: في الشأن الصحي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة تحت شعار صحتك في تغذيتك، نوع ووازن. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز معارف المواطنات والمواطنين في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم، بما يمكنهم من فهم أفضل للاحتياجات الغذائية للجسم واعتماد اختيارات غذائية ملائمة في حياتهم اليومية. تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز، تم تسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك خلال لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة. صفية عثمان أعدت تقرير تالي.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
1: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس أن الضربات الأمريكية استهدفت مراكز ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وارتباطا بالموضوع، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية تداولات الأسواق الأسيوية في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الضربات المتصاعدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، توج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في كرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ياسين زكراوي أعد الورقة الرياضية.
2: ملعب الميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي كان مسرحا لسجال أوروبي لاتيني هو الثاني عشر في تاريخ المونديال، لكنه الأول من نوعه الذي يجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين. الحوار جمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين وإن كانت في مجملها من أصل واحد، ذلك أن ليونيل سكالوني هو تلميذ للويس دي لافوينتي. انطلقت المواجهة ولم يستغرق الإسبان كثيرا لفرض سيطرتهم على كل تفاصيل اللقاء. أولى قطرات الغيث محاولة من لامين كادت أن تجد طريقها للشباك لولا تدخل الدفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. في المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارسي لاروخا أوناي سيمون. الإسبانيون استمروا في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا، لينتهي الشوط الأول على وقع البياض. في الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس انذارا لتدخله العنيف في حق رودري. وقبل ما تم الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين صدمة أخرى بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط والإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بعشرين محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة الخامسة بعد المئة، إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثاني حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم يسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 بعد المئة وضع لامين المهاجم توريس في انفراد أمام الحارس مارتينيز وضع الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبي لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر، والسلبية من أكبر العوائق اللي كتبقى.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليبي السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم، وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط الخارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضرتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
8: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
13: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
8: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
13: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المباشر المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
13: دوليا، أعلن رئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026، ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائية كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
13: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان بلدان نامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضلية التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضلية التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية، الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة، وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
12: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
14: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
11: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
15: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
16: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
11: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
12: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: راديو. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا.
19: درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليبي السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
8: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنفسية تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارتي تقديري.
13: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
8: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص

0: والحماية الاجتماعية مينا التهروية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد صويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
1: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
0: دوليا أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993 وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88 فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني. وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كانت تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.

0: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من يوميات المونديال. توج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 عقب تفوقه في النهائي المثير على حامل اللقب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على أرضية ملعب نيويورك بنيو جيرسي في مباراة حسمت في الأشواط الإضافية. المباراة التي تبعها 80,636 متفرجا بدأت بإيقاع سريع وهجمات متبادلة، حيث فرضت إسبانيا أفضليتها مبكرا بفضل تمريراتها الدقيقة، وأكدت أن تفتتح التسجيل عبر لامين يامال لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيث. وفي المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارس لاروخا أوناي سيمون، واتضحت خطط الجانبين بالاعتماد على الأطراف، حيث تركزت هجمات إسبانيا على الجهة اليمنى في مندفعات الأرجنتين من الجهة اليسرى، واستمر الإسبانيون في تهديد مرمى الألبي سيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا. ومع انطلاق الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية عنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس على إثر ذلك إنذارا لتدخله العنيف في حق رودريغيا. وقبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين الثانية الصدمات بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخله خاشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بـ20 محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 35 إذ لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثانية حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم، حين استقبل تمريرة ويليامز الرأسية بعد عرضية بورو المتقنة ليسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 انفرد توريس بالحارس مارتينيث إثر تمريرة من يامال واضع عن الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بداعي التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي والمستحق رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع. وعقب المباراة النهائية اعتبر الناخب الإسباني لويس دي لا فونتيانا تتويج لاروخا ببطولة كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين ولد من رحم المعاناة على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لفريقه. المدرب الإسباني اعترف بأن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في وقت مبكر، معبرا عن أسفه لغياب الفعالية أمام المرمى على الرغم من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل. ومن جانبه أقر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بتفوق نظيره الإسباني دون أن يفوته الإشادة بأداء لاعبيه وشخصيتهم طوال البطولة. سكالوني بدا متأثرا بشكل واضح وأفصح عن شعوره بالحزن الشديد بعد هذه الخسارة في المباراة النهائية، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لفريقه. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2000 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملكة فيليبيا السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبيا السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
2: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
7: تنفيدا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجها. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
7: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
7: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائية كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1,803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1,995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
7: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج.
6: بالحسيمة إطلاق آليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
8: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
6: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي تروم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
9: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياض، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، بعوض مؤسستين هناك اليوم 3 مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض 3 مؤسسات اليوم هناك 7 مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
6: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مسؤولون.
10: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملكة فيليبيا السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط الخارجي يطبع تتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
2: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
7: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
7: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهروية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
2: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
7: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
7: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام، بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل، تراجع كمية الأمطار 27% خلال النصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل: لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفت هميه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16,740، كما أشار إلى وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 درجات والثانية بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء المناخ أوضحوا أن بعض مناطق النمسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، بينما أشارت تقارير إلى أن تعويض العجز في كميات الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري يتطلب هطول 160 لترا إضافيا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة. الشركة والمشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب أشارت بأن العام الجاري يشهد جفافا شديدا وانخفاضا في معدل هطول الأمطار بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء. انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخرا أثر على حركة الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملك فيليبي السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري ولبنك المغرب الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025 وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
2: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
7: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 أغسطس 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة. ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
7: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح

0: إنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
1: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
0: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026، ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1,803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1,995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي. مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف.

0: وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
1: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا بدأ بالدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
0: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من يوميات المونديال. توج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 عقب تفوقه في النهائي المثير على حامل اللقب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على أرضية ملعب نيويورك بنيوجيرسي في مباراة حسمت في الأشواط الإضافية. المباراة التي تبعها 8636 متفرجا بدأت بإيقاع سريع وهجمات متبادلة، حيث فرضت إسبانيا أفضليتها مبكرا بفضل تمريراتها الدقيقة، وأكدت أن تفتتح التسجيل عبر لامين يامال لولا تدخل دفاع الأرجنتين وحارسها إيميليانو مارتينيز. وفي المقابل لم تشكل الأرجنتين خطورة ملحوظة على مرمى حارس لاروخا أوناي سيمونا، واتضحت خطط الجانبين بالاعتماد على الأطراف، حيث تركزت هجمات إسبانيا على الجهة اليمنى فيما اندفعت الأرجنتين من الجهة اليسرى، واستمر الإسبانيون في تهديد مرمى الألبيسيليستي خاصة من المهاجم أويارزابال، غير أن الهجمات تجد في كل مرة حارسا متيقظا. ومع انطلاق الشوط الثاني وأمام الاندفاع الإسباني المستمر، اضطر الأرجنتينيون إلى اللجوء للتدخلات البدنية العنيفة للحد من خطورة لاعبي لاروخا، وتلقى الأرجنتيني باريديس على إثر ذلك إنذارا لتدخله العنيف في حق رودريغيا. وقبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، تلقت الأرجنتين الثانية الصدمات بطرد إنزو فرنانديز بعد تلقيه الإنذار الثاني ليطرد بالبطاقة الحمراء إثر تدخل خاشن على المدافع باو كوبارسي قبل أن ينتهي الوقت الأصلي ويحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين. الضغط الإسباني المتواصل الذي عبرت عنه الإحصائيات بـ20 محاولة مقابل لا شيء ترجم إلى الهدف المنشود مع مطلع الدقيقة 35 إن لم تمضي إلا 37 ثانية على انطلاقة الشوط الإضافي الثانية، حتى ترجم فيران توريس تفوق لاروخا إلى هدف التقدم حين استقبل تمريرة ويليامز الرأسية بعد عرضية بورو المتقنة ليسكنها في سقف الشباك الأرجنتينية. وفي الدقيقة 13 انفرد توريس بالحارس مارتينيز إثر تمريرة من يامال واضعا الكرة في الشباك، غير أن راية الحكم ألغت الهدف بدع التسلل لتبقى النتيجة على حالها بتقدم إسبانيا بهدف دون رد. وبهذا التتويج التاريخي والمستحق رفعت إسبانيا رصيدها إلى نجمتين عالميتين بعد النجمة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لتتربع بذلك على عرش التصنيف العالمي، وتعادل منتخبي فرنسا والأوروغواي في عدد الألقاب العالمية بلقبين لكل منتخب، وتقلص الفارق عن منتخب الأرجنتين الذي عجز عن ضمان اللقب الرابع. وعقب المباراة النهائية اعتبر الناخب الإسباني لويس دي لا فونتيان تتويج لاروخا ببطولة كأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين ولد من رحم المعاناة على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لفريقه. المدرب الإسباني اعترف بأن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في وقت مبكر، معبرا عن أسفه لغياب الفعالية أمام المرمى على الرغم من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل. ومن جانبه أقر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بتفوق نظير الإسباني دون أن يفوته الإشادة بأداء لاعبيه وشخصيتهم طوال البطولة. سكالوني بدا متأثرا بشكل واضح وأفصح عن شعوره بالحزن الشديد بعد هذه الخسارة في المباراة النهائية، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لفريقه. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقع غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملكة فيليبيا السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم، وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف جواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد جواري إنه وفي محيط الخارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبيا السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضرتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
5: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله لتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارات تقديري.
4: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 أغسطس 2026. تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
4: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
4: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026، ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائية كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيده إلى 1,803.99 ليقترب من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1,995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
4: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
7: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
8: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
9: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة إنستغرام عن إتاحة إعدادات جديدة للخصوصية تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في كيفية استخدام صورهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة ميتا. وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية الرقمية ومنح المستخدمين القدرة على تقييد استخدام صورهم في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الآلية الجديدة على نظام إلغاء الاشتراك، إذ يتعين على المستخدم تعديل إعدادات حسابه يدويا إذا كان لا يرغب في إتاحة استخدام صور ضمن هذه الميزات. وفي إطار هذا التحديث تدرج الحسابات العامة على إنستغرام تلقائيا ضمن ميزة توليد الصور الشخصية Imagine Me، التي تتيح إنشاء صور جديدة مستوحاة من ملامح وجه المستخدم عند الإشارة إلى حسابه العام عبر مساعدة ميتا إي آي. وأكدت المنصة أن هذه الإعدادات تنطبق على الحسابات العامة فقط، فيما تظل الحسابات الخاصة وحسابات القاصرين مستثناة من هذه الميزة بشكل تلقائي. وأشارت إلى أن تعطيل الميزة يمنع استخدامها مع الصور مستقبلا، أما الصور التي سبق أن أنشأها الذكاء الاصطناعي استنادا إلى ملامح المستخدم فيمكن حذفها من خلال الإعدادات.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
0: ريم راديو.
4: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
5: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
6: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها اكثر من 100 شخص من انحاء المغرب. خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
4: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الرأي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
5: صافي تقريبا واحد إن ديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
4: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملكة فيليبيا السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
10: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنفسية تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارتي تقديري.
9: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
9: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهروية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
9: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026، ليحتل المركز 6 عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز 7. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز 5 بفارق أقل من 1 نقطة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز 7 بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا 8 وهولندا 9 والمكسيك 10. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز 2. وحافظت فرنسا 3 وإنجلترا 4 على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
9: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواذيبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
11: بلونغي أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية سيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
8: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواذيبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواذيبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
8: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملكة يستقبل والي بنك المغرب. صاحب الجلالة يهنئ الملكة فيليبيا السادس بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. المغرب يحتل المركز السادس عالميا خلال نهائيات كأس العالم 2026 حسب تصنيف الفيفا ضمن نسخة يوليوز. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواهري إنه في محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبيا السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الوطني الإسباني لكرة القدم بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلياس أبو الرجاء.
1: توجه جلالة الملك في هذه البرقية إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني يعني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي، ومما جاء في برقية جلالته: وإنني والشعب المغربي إذ نشاطركم والشعب الإسباني مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا اللقب العالمي الثاني من نوعه لبلدكم الجار الصديق. لا يفوتني أن أنوه بما بانت عنه مكونات منتخبكم الوطني الشاب من عزيمة قوية وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة، مما أهله للتتويج عن جدارة واستحقاق بكأس العالم. وأضاف جلالة الملك: وإذ نبارك لجلالتكم مجددا هذا اللقب الكروي العالمي، متمنين لكرة القدم الإسبانية المزيد من التألق والعطاء الماتع. أرجو أن تتفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى عبارتي تقديري.
3: تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهروي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة

0: نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثاً استثنائياً. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز 6 عالمياً وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز 7. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز 5 بفارق أقل من 1 نقطة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز 7 بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا 8 وهولندا 9 والمكسيك 10. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز 2، وحافظت فرنسا 3 وإنجلترا 4 على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: أهلا بكم. النظر

0: النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
1: شكرا. مرحبا بكم تنتوما، شكرا على استضافة.
0: مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
1: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي سنعيطو لهم لي زول ترافيولي. هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية غير مرئية بالعين المجردة، ولكن الأثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعة من الطبقات، وهذه الأشعة هذه فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي جو في أ، لي جو في بي، لي جو في سي. دونك لي جو في أ هما اللي تيتواجدوا بكثرة فوق سطح الأرض، لأنهم كيستطيعوا أنهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقة الأوزون، وكيخترقوا إيغالمون تا الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثرة. عندنا لي جو في بي كيتواجدوا بواحد النسبة ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جو في سي ما كيتواجدوش بزاف، لأنهم لا ماجوريتي كيتفلتخاو في طبقة الأوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي أكثر. هاد لي جولترا فيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعة من الطبقات يقدروا يتأثروا بهاد الأشعة هادو. دونك عندنا أولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع عطاونا سيدي ربي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الأشعة المفرطة يقدر يوقع لنا تبخر ديال داك الدموع، وإذا جفاف العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في أعراض بحال مثلا تقرحات في القرنية مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمة. الملتحمة هي هذا البيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثرة هذه الأشعة ديال الشمس اللي هما لي جولترا فيولي تيقدر يتكون لنا ما نسميه بالضفرة. دونك هذه الضفرة أو بالفرنسية تنقولوا لو بتيريجو، هي واحد الشحيمة كتزاد فوق الملتحمة ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الأشعة فوق البنفسجية. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا الوسط القرنية، وفاش كنزولوها بالعملية الجراحية تقدر تخلي أثر في القرنية اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفاداو أننا نوصلوا هذيك المرحلة أنها الضفرة توصل حتى الوسط القرنية، يعني خصها تزول في الأول. عندنا عاوتاني القرنية. القرنية واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهذه الأشعة، زائد في الرؤية. دونك فاش تعرضوا للأشعة فوق بنفسجية بطريقة حاده تتقدر تجينا واحد الالتهاب حاد في القرنيه اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هذا الالتهاب الحاد هذا تيقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيره، والعلاج ديالو تيكون شويه طويل. زائد المشكل اللي قلنا الجفاف ديال العين يقدر هو في ان سيركل فيسيو، داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنيه. داكوغ. دونك دابا حتى الان كنهضروا غير على سطح العين، هادشي كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البلورية. هاد العدسة البلورية عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤية عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب أشعة الشمس المفرطة اللي هما لي جولترا فيولي كيقدر تعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسة أو ما يسمى بالجلالة اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الأشعة فوق البنفسجية. دونك عندنا هادو دونك الأعضاء اللي شفنا، زائد عندنا الشبكية. الشبكية جات اللور ديال العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بالدماغ. دونك هي واحد الحاجة اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتخاو القدام القرنيه والعدسه البلوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر. دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه، ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكه اللي مهم جدا للرؤيه، حتى هو يقدر يتاثرنا بهاد الاشعه. دونك الا شفنا بان اشعه فوق البنفسجيه هي غير مرئيه ونهمل زعما خطورتها، ولكن راه كتاثر على هاد الاعضاء كاملين اللي شفنا، وكل واحد بالحده ديالو بالدرجه ديالو.
0: نعم، يعني هنا لابد وضروري انه نديروا النظارات الشمسيه. نعم. وشكون هما الاشخاص اللي بحاجه انهم يرتديوا النظارات الشمسيه؟
1: دونك كما شفنا بان العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع. دونك اي واحد معني بالامر سواء كان كبير او صغير، جميع الناس ضروري ما يحميو العينين ديالهم بالنظارات الشمسيه الطبيه واقيه، بالاخص نقول بالاخص الناس اللي معرضين للخدمه مثلا في الهواء الطلق. زائد ما نساوش الاطفال، دونك الاطفال كتكون عندهم عين حساسه، والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم، ولكن هادشي كيخص جميع الناس. اي انسان اللي باغي يحافظ على صحه العيون ديالو من الافضل كما كنحافظوا على الجلد، على صحه الجلد ديالنا من الاشعه، كنديروا واقي الشمسي، كنديروا قبعه العين كذلك خصها وقايه.
0: غادي نوقف معك عند واحد النقطه، قلتي النظارات الطبيه، ما خطوره استعمال النظارات الشمسيه الغير الطبيه او المقلده؟
1: دونك
0: كتكون بسعر رخيص.
1: اييه، دونك كنحضوا ان بزاف الناس دونك في هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند اي واحد، الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش زعما صالحه، واش واقيه، واش طبيه، كيديوها غير في المظهر، غير في الشكل، غير في الاسم، غير واش جات مع وجهي، واش اللون عجبني. الوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحه العيون ديالنا.
0: شكرا لك دكتوره ساره سعيدي، اخصائيه في طبي وجراحه العيون.
1: شكرا جزيلا، الشرف كان ليا.
0: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. حمايه العين لا تبدا باختيار نظاره جميله، بل باختيار نظاره توفر حمايه حقيقيه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسورا دان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون وشراكة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفونية بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليمن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو رجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهروية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
3: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
6: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعزل نحو 100,000 شخص. أعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
6: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحياة لا تكافئ السلبية، كتعطي اللي كيصنع الطريق ديالو الخاص، وما كتمنحش جوائز مجانية، بل كتاخد من الفرد حتى يتعلم ويختبر القدرة ديالو على النهوض، وكل درس كيتعلمه الفرد عنده ثمن. فالحياة ميدان واسع للتجارب والتحديات والفرص، وهي ما كتقدمش النجاح أو التقدم للأفراد اللي كيوقفوا موقف المتفرج أو كينتظروا الظروف المثالية لتحقيق الأحلام، بل كتكافئ اللي عندهم الإرادة والعزيمة وكيصنعوا طريقهم الخاص بأنفسهم. فالتاريخ الإنساني القديم والحديث ديالو كيتبت أن الإنجازات الكبرى ما كانتش ثمرة الحظ، وإنما هي نتاج العمل المستمر. والسلبية من أكبر العوائق اللي كتمنع الفرد من التقدم، فالفرد السلبي غالبا ما كيركز على العقبات أكثر من الفرص، وكيحمل الظروف أو الآخرين مسؤولية إخفاقاته، وكينتظر من الحياة تعطيه كل ما كيتمنى بدون ما يبذل الجهد اللازم. وهذا النوع من التفكير كيجعل الفرد أسير للخوف والتردد، وكيفقد القدرة حتى على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته أو المبادرة للعمل. ومع الوقت كتراكم الفرص الضائعة، وكيتزاد الشعور بالعجز والإحباط، لأن النجاح ما كيجيش وحده بالنسبة اللي كينتظره، بل اللي كيسعى ليه وبإصرار. في المقابل كنلقاو أن الأفراد اللي كيصنعوا طريقهم الخاص كيتميزوا بروح المبادرة والثقة بالنفس. هادو ما كينتظروش الظروف المثالية، كيشتغلوا بما هو متاح لهم وكيطوروا إمكانياتهم باستمرار، ومن اللي كيواجهوا الفشل ما كيعتبروش نهاية الطريق، ولكن كيشوفوه خطوة ضرورية في رحلة التعلم والنمو. فكل تجربة صعيبة كتمنحهم خبرة جديدة، وكل عقبة كتدفعهم للبحث عن حلول مبتكرة، ومن هنا كتنشأ القدرة على التمييز وتحقيق الإنجازات اللي كتبان مستحيلة في نظر الآخرين. وعلم الاجتماع كيأكد أن الأفراد ماشي مجرد ضحايا للظروف، فالفرد كائن فاعل كيمتلك القدرة على التغيير. وكتشير المقاربات السوسيولوجية إلى أن النجاح ماشي صدفة، هو ثمرة مبادرة وممارسة مستمرة، وأيضا هو ابتعاد على السلبية، وكيوضح أن صناعة الطريق الخاص لا تعني التمرد على المجتمع أو تجاهل خبرات الآخرين، هي كتعني امتلاك رؤية شخصية واضحة وأهداف محددة كيسعى الفرد باش يحققها حسب إمكانياته وقيمه. فكل فرد عنده قدرات ومواهب مختلفة، وماشي كل الأفراد ممكن يسلكوا نفس المسار. لذلك النجاح الحقيقي كيبدأ من اللي كيكتشف الفرد ذاته وكيعرف نقاط قوته وضعفه، ثم كيوضع خطة عملية لتطوير نفسه وتحقيق طموحاته. ومن اللي كيكون الهدف واضح كتصبح الخطوات أكثر ثبات، وكيصبح العمل اليومي وسيلة لبناء المستقبل بدل ما يكون مجرد نشاط عابر. ومن أهم الصفات اللي كتساعد الفرد على بناء طريقه الخاص المثابرة. فالكثير من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار بسيطة واجهت في بدايتها الشكوك والانتقادات، لكن أصحابها تمسكوا بأحلامهم واستمروا في العمل رغم كل الصعوبات. ولو استسلموا عند أول فشل أو أول عقبة وانتقاد لما وصلوا اللي وصلوا ليه. لذلك المثابرة كتعد جسر كيربط بين الحلم والواقع، وهي القوة اللي كتجعل الإنسان قادر على مواصلة السير حتى ملي كتبان النتائج بعيدة المنال. بناء الطريق الخاص بالفرد كتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار وتحمل الصعاب بمسؤولية، والفرد الناجح كيعرف أن الاختيارات اللي كيقوم بها غتأثر على مستقبله، لذلك ما كيبقاش هو يتدمر من الواقع، ولكن كيسعى للتغيير من خلال العمل الجاد والتخطيط السليم. ومن اللي كيخطأ كيعترف بخطأه وكيتعلم منه بدل ما يبحث على أعذار باش يبرر فشله. هاد روح المسؤولية كتمنحه قدرة أكبر على التحكم في مسار حياته وتوجيهها نحو أهدافه. ما يمكنش الحديث على النجاح بدون الإشارة لأهمية التعلم المستمر، فالعالم كيتغير بسرعة كبيرة والمعرفة أصبحت عنصر أساسي في تحقيق التقدم. والأفراد اللي كيبنيوا طريقهم بنفسهم ما كيكتفيوش باللي تعلموه في الماضي، ولكن كيحرصوا دائما على اكتساب مهارات جديدة وتوسيع أفاقهم الفكرية والمهنية. كيفهموا أن التطور المستمر غيمنحهم القدرة على التكيف مع التحديات والاستفادة من الفرص جديدة، بينما الجمود الفكري كيؤدي للتراجع وفقدان القدرة على المنافسة. من الجوانب المهمة أيضا أنه في بعض الأحيان الفرد كيواجه مواقف صعبة وأزمات مفاجئة، وفي هذه الظروف كيبان الفرق بين الفرد السلبي والفرد المبادر الإيجابي. فالأول كيستسلم للظروف وكيعتبر نفسه دائما ضحية لها، أما الثاني فكيبحث على حلول وكيستثمر كل ما عنده من إمكانيات للخروج من الأزمة بأقل خسائر. لذلك فالنجاح لا يقاس بعدد المرات اللي كيتجنب فيها الفرد الفشل، بل بعدد المرات اللي نهض فيها من بعد السقوط وواصل السير ديالو نحو الأهداف. وحتى فرد ما كيوصل بفضل الانتظار أو الاتكال على الآخرين بحال الأسرة مثلا أو على عطايا الحياة بدون عمل، ولكن بفضل إيمانه بالقدرة على المبادرة والابتكار وتحقيق النجاح اللي كيطمح ليه بمجهوده وعمله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط الخارجين يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسو رادان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون وشركة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفونية بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 أغسطس 2026. تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو رجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
2: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
1: زخيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات، فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعاً. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزاً أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
3: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبدالله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، يدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين. وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسو رادان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون والشراكة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفونية بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليمني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقاً. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 أغسطس 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي

0: خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكام المشترك، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن رئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات
0: خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن رئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت ثلاثة مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: في أجواء فنية حماسية أسدل الستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق، وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلاها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
6: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
7: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32 وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
5: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
8: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
5: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
9: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
10: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجعوا الفلاحه على على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغلاصة الزيتية والسكرية وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
11: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
9: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسو رادان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون وشركة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفونية بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
0: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
0: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة. أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليوز الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائية كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1,803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1,995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة احتفت بتخرج دفعتها 38 في حفل بهيج. حفل شهد تتويج 109 خريجين وخريجات يمثلون 8 مسالك متنوعة تجمع بين الترجمة التحريرية والفورية والتواصل والإعلام.
12: هذه السنة سنة متميزة ومفصلية على اعتبار أنها ستعرف تخرج الفوج الأول للغة الأمازيغية وكذلك للغة الصينية بالتركيبة اللغوية بطبيعة الحال عربية أمازيغية فرنسية وعربية صينية إنجليزية.
5: تكوين تراجمة المتخصصين في الأمازيغية والصينية هو تأكيد على قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الدبلوماسية والتنوع الثقافي وتضع خريجيها في صلب متطلبات سوق الشغل العالمي.
13: هذا التجربة ديال هذا الماستر كانت صراحة تجربة مفيدة جدا بحكم أنه أول ماستر للغة الصينية في المغرب. يعني كان من قبل إلا بغيتي تقرا الماستر في تخصص ديال الصينية خاصك تمشي للصين، ولكن مدرسة الفهد العليا وجامعة عبد الملك السعدي يعني وفرت لنا هذه الفرصة باش نقراو ماستر في المغرب.
14: هذا الفوج غادي يعطي واحد واحد واحد الطفرة نوعية اللي كتساهم في ترسيخ اللغة الأمازيغية وتكوين أطر ذات كفاءة وجودة عالية في ترجمة إلى من وإلى الأمازيغية.
5: واختتم هذا الحفل بتسليم شواهد التميز في مشهد جسد نهاية مرحلة من الاجتهاد والتحصيل وبداية انخراط جيل جديد من المترجمين في مسار التنمية حاملين معهم رسالة تواصل تربط المغرب بمختلف ثقافات العالم.
3: ريم راديو. ريم
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
15: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
5: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
16: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
5: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
3: ريم راديو.
9: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد وهائجا بباقي السواحل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخريدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسو رادان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون وشراكة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفونية بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول: نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية. وذكر الرئيس سدان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 أغسطس 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
0: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
1: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوية اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية، مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير اليسب الرجاء.
0: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1,803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1900 295.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
0: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز 6 عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز 7. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز 7 بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا 8 وهولندا 9 والمكسيك 10. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز، ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا، في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
2: غيم راديو، غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بشرادة أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
19: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
5: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
20: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
21: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى ليقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية للشباب في الأقاليم ديالهم.
5: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب. السيد بوريتا يستقبل مستشار رئيس جمهورية رومانيا حاملا رسالة إلى جلالة الملك. رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. أهلا ومرحبا بكم وإلى التفاصيل. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان السيد عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إنه وفي محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 حيث سجل نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. ورغم هذه الوتيرة استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8%. وبهذه المناسبة قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا برباط مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسو رادان. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد داسيان أن المملكة المغربية تشكل الشريك الرئيسي لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بتميز علاقات التعاون وشراكة القائمة على أساس التكافؤ والتي تجمع البلدين منذ عدة عقود في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية. وفي ذات السياق أكد سيولوس هو أيضا مرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدور الهام الذي يطلع به المغرب داخل الفضاء الفرنكوفوني بالنظر إلى روابطه الوثيقة مع الدول الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أكدت رومانيا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. رئيس رومانيا السيد نيكوسو رادان في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد بالقول نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية المغربية. وذكر الرئيس دان بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم، مضيفا أن بلاده تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك اليوم لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة من طرف داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا. تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهرية على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه اليوم 23 غشت 2026، تم اليوم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية. والمزيد مع إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه بنفس المناسبة تم على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. المصدر ذاته أضاف أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه. وستباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر. فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراء الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير ترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم.
4: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مينا التهراوي اليوم بإقليم الصويرة أن مختلف المشاريع الاستشفائية التي تم إطلاقها بالإقليم ستمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل ملموس وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب خدمات العلاج من الساكنة المحلية. مبرزا في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء انطلاقة خدمات المستشفى القرب لتمنار وتقديم مشروعي تأهيل المركز الاستشفائي الإقليمي سيد محمد بن عبد الله وبناء مركز استشفائي إقليمي جديد بالصويرة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للصحة الذي يجري تنزيله طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بالقنيطرة أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة

0: نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن ليتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
1: دوليا، أعلن الرئيس الشيلي خوسيه أنطونيو كاست اليوم حالة الكارثة في جزء من شمال البلاد تضرر جراء تساقطات مطرية غزيرة تواصلت لعدة أيام، مما أسفر عن مسرع 5 أشخاص وعز نحو 100,000 شخص. وأعلن رئيس الدولة أنه أمر بتفعيل حالة الاستثناء الدستورية هذه نظرا لتفاقم الوضع في منطقة كوكيمبو ومقاطعة هواسكو، وتؤثر العاصفة التي تجتاح البلاد منذ 15 يوليو الجاري بشكل رئيسي على منطقتي كوكيمبو وأتاكاما في شمال الشيلي، حيث تظل التساقطات المطرية بهذا الحجم حدثا استثنائيا. وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفق التصنيف الصادر ضمن نسخة يوليوز. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1,803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1,995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف النهائي. وعلى الصعيد الأفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 25 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مشروع مهيكل في خدمة اندماج منطقة غرب إفريقيا، يؤكد وزير خارجية سيراليون. بنك أفريقيا يطلق حملة المغاربة مواطني العالم 2026 بهدف مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية. وفي موريتانيا إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي في عرض سواحل نواديبو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية سيراليوني أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث يساهم في اندماج منطقة غرب أفريقيا. ياسين زكراوي في المتابعة.
2: بلونغيا أكد وزير الشؤون الخارجية السيراليونية ثوموتي كابا أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب نيجيريا يعد مشروعا مهيكلا يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا. وزير خارجية السيراليون أعرب في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو، عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التي تحمل في طياتها الأمل لمجموع بلدان منطقة غرب إفريقيا. الوزير أشاد في هذا الصدد بالتوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والذي يؤشر على انخراط بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في هذا المشروع الضخم، وخلص إلى أن الأمر يتعلق بمشروع أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستستفيد منه مجموع بلدان المنطقة، ويساهم في إطلاق دينامية اقتصادية حقيقية من أجل رخاء ساكنة غرب إفريقيا.
1: في خبر آخر، أعلن بنك أفريقيا عن إطلاق حملة المغاربة مواطنية العالم 2026 التي تروم مواكبة مشاريع حياة الجالية المغربية في كل محطة أساسية عبر منصة تواصل تتمحور حول الرسالة الهوياتية في كل مكان المغرب يعيش معنا. وأوضح بنك أفريقيا في بلاغ أن هذه الآلية الغير المسبوقة تبدأ من بلدان الإقامة قبل حتى السفر إلى المغرب عبر منصة دخول في علاقة عن بعد وحضور في أبرز ملتقيات الجالية مثل معرض العقار سماب إيمو، إضافة إلى ندوات الاستثمارية المنظمة بشراكة مع فونداسيون تروفي ماروكان دو موند. وعلى طول الرحلة بين بلد الإقامة والمغرب يرافق البنك المسافرين عبر حضور قوي في محطات الاستراحة وفي الموانئ الإسبانية وعلى متن السفن، وكذلك في عدة موانئ ومطارات مغربية. هذا القرب يتيح لمغاربة العالم اكتشاف مزايا العرض الصيفي والتفاعل مع فرق بنك أفريقيا. ونختم إفريقيا هذا اليوم من موريتانيا، حيث أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها اليوم 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها 179 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل نواديبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، مشيرا إلى أن معظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا وغانا ومالي. وأفاد المصدر ذاته بأنه تم نقل عدد من الحالات التي تستدعي العلاج إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكانت قوات خفر السواحل الموريتانية قد أنقذت في عملية مماثلة 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وباتت السواحل الموريتانية مسرحا لعملية إنقاذ متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمالي ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد وهائجا بباقي السواحل.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في تحليل لنتائج المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026 أكدت صحيفة البايس الإسبانية واسعة الانتشار أن المغرب يعد المنتخب الإفريقي الوحيد الذي كان في مستوى التطلعات بعدما بلغ الدور ربع النهائي. وأوضحت الصحيفة أنه رغم المشاركة غير المسبوقة لعشرة منتخبات إفريقية في هذه النسخة الموسعة، إلا أن أسود الأطلس كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من كسر التوقعات وبلوغ الدور الربع النهائي ليؤكدوا مجددا ريادتهم الكروية في القارة. واستحضرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها المكانة الخاصة للمغرب في تاريخ كأس العالم، مشيرة إلى أنه كان أول منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن عام 86، وصاحب الملحمة التاريخية ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر. وفي نسخة أمريكا الشمالية أشادت البايس بالأداء الهجومي المقنع لكتيبة المدرب محمد وهبي، بدءا من مقارعة البرازيل مرورا بالانتصارات على اسكتلندا وهايتي وصولا إلى إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ثم تخطي كندا بثلاثية نظيفة. هذا المسار اللافت والتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم يضاف حسب البايس إلى الرصيد الغني لأسود الأطلس، ويؤكد استقرار أداء النخبة الوطنية على أعلى المستويات. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يشكل دفعة معنوية قوية للمغرب الذي بدأ منذ الآن يوجه بوصلته نحو النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، والتي ستقام في المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
6: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 2026 ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر الاثنين ضمن نسخة يوليوس. هذا الإنجاز يمثل أفضل ترتيب يحققه المغرب منذ اعتماد التصنيف العالمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1993، وذلك بعد أن كان قد تقدم بمركز واحد أيضا في تصنيف شهر يونيو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم ليحتل المركز السابع. وببلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 1803.99 ليقتربوا من البرازيل صاحبة المركز الخامس بفارق أقل من نقطة واحدة. وتقدم المغرب على البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع بعد فقدانها مركزين، وبلجيكا الثامنة وهولندا التاسعة والمكسيك العاشرة. وفي صدارة الترتيب اعتلت إسبانيا المتوجة بلقب كأس العالم المركز الأول برصيد 1995.88، فيما تراجعت الأرجنتين حاملة اللقب التي خسرت المباراة النهائية إلى المركز الثاني، وحافظت فرنسا الثالثة وإنجلترا الرابعة على مركزيهما عقب خروجهما من الدور نصف نهائي. وعلى الصعيد الإفريقي واصل المغرب تصدره للترتيب متبوعا بالسنغال التي تراجعت 3 مراكز ثم مصر ونيجيريا والجزائر. وسجلت النرويج أفضل تقدم في هذا الإصدار بعدما كسبت 12 مركزا في حين كان تونس أكثر المنتخبات تراجعا بعدما فقدت 12 مركزا.
6: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب، وذلك خلال ندوة نظمتها وكالة التنمية الفلاحية بتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الأوراش الكبرى لتطوير الفلاحة التضامنية يشكل رافعة استراتيجية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية الجيل الأخضر 2020-2030. وسيمتد تنفيذ هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 216.3 مليون يورو، ومن بينها 100 مليون يورو ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية على مدى 5 سنوات 2025-2030 في 7 جهات بالمملكة، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق وجهة فاس مكناس وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش أسفي وجهة درعة تفيلالت وسوس ماسا. وفي كلمة بالمناسبة أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي عريفي أن هذا البرنامج من شأنه مواكبة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفلاحة المغربية اليوم، لا سيما تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والتطوير المستدام لمداخل الفلاحين الصغار والنهوض بريادة الأعمال في الوسط القروي، إلى جانب خلق فرص شغل مواتية والعمل على الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. وسجل السيد عريفي أنه علاوة على أهمية الغلاف المالي المخصص له، فإن برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة لفائدة النساء والشباب الذي يندرج ضمن استمرارية الورش الكبير المتعلق بالفلاحة التضامنية والتي أصبحت أحد المحاور الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر يشكل رافعة حقيقية للتحول. وأضاف أن البرنامج المذكور يجسد رؤية طموحة لفائدة تنمية فلاحية تقوم على الأداء والعدالة الترابية والابتكار والاستدامة.
6: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. السيدة بن يحيى أبرزت في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت شعار شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة، أبرزت أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحسين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي. وأضافت في السياق ذاته أن الشراكة المبرمة مع الجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية. واعتبرت الوزيرة أن نجاح هذه الشراكة لم يكن يتأتى لولا الالتزام المتبادل والحكامة المشتركة، مشيرة إلى استمرار قنوات التنسيق والتقييم لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاق أثرها، بما يكرس دور الجامعة كشريك استراتيجي في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية وربط البحث العلمي بأولويات التنمية الوطنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو. الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. بالحسيمة إطلاق آليات رقمية لتعزيز حماية النساء من العنف المرتبط بالمشاركة السياسية والمدنية. وجامعة القاضي عياض بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026. في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. صفي عثمان في المتابعة.
10: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة يندرج ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 من يوليوز الجاري، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا الموعد عرف مشاركة فاعلين جمعويين وأطر إدارية وتربوية وشبه طبية إلى جانب مهتمين بقضايا الإعاقة، كما شكل فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلة الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين.
5: جرى بمدينة الحسيمة إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة العامة والديمقراطية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز حماية النساء وتشجيع مشاركتهن في مختلف مجالات الشأن العام. وبهذه المناسبة تم تقديم الآلية الرقمية الجديدة التي ترم توفير فضاء إلكتروني آمن يتيح للنساء التبليغ عن مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي قد يتعرضن لها بسبب مشاركتهن في الحياة العامة أو انخراطهن في العمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي أو الإعلامي. وتهدف المنصة إلى توثيق الحالات ورصدها بما يساهم في توفير قاعدة معطيات تساعد على فهم طبيعة هذه الظاهرة وتطوير آليات أكثر فعالية للوقاية منها والتصدي لها. تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل، نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش حفل تميزي احتفاء بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس الجامعة بالعيد بوغادير.
11: هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذه السنة أكثر من 18 ألف خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القضائية، على اعتبار أن بالجامعة كانت 15 مؤسسة واليوم أصبحنا 21 مؤسسة، بإضافة هناك مؤسستين بمراكش، خلق كلية العلوم الاقتصادية والتدبير، ثم كلية العلوم القانونية والسياسية، بدلا عن كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي كانت نفس الشيء بالنسبة للإقليم قلعة صراغنة، معوض مؤسستين هناك اليوم ثلاث مؤسسات، وبإقليم أسفي عوض ثلاث مؤسسات اليوم هناك سبع مؤسسات جامعية. وعلى هذا فهذا التفوق فهو كما قلت تفوق أكاديمي لمجهودات جبارة يقوم بها الطلبة لمحبي العلم والتحصيل والتدريس والتكوين، بكذلك تحت إشراف 1800 أستاذ جامعي الذين يقومون بهذه العملية بكل تفان وعن جدارة وكفاءات عالية.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنبر أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. زنيبر الذي ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بجنيف أوضح أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصادات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من آثارها السلبية. الدبلوماسي المغربي أشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصادات نامية أخرى، ما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. وأضاف أن هذا النظام يوفر إطارا شاملا ومرنا للتعاون، يتيح للدول الأعضاء إطلاق مبادرات تشمل الرسوم الجمركية والتدابير شبه الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز المبادلات التجارية والاتفاقات القطاعية، بما يمكن البلدان النامية من توظيف التجارة كرافعة للتنمية المستدامة، فضلا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار والشفافية ومرونة المبادلات التجارية استكمالا للنظام التجاري متعدد الأطراف.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل، ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضلية التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضلية التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية، الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة، وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري ترأس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026.
2: هذا المشروع هذا مهم جدا، يمكننا باش نعصرنوا المنطقه الفلاحه بالمنطقه ديال بالمنطقه، وكذلك يجلب استثمارات جديده ويخلق فرص للعمل اخرى ايضا. اذا غادي نشجع الفلاحه على على على على, على, على, على, على, على, على, على الزراعه الغراسه ديال الفلاحه الاشجار الغراسة الزيتية والسكرية، وكذلك الساق التكميلي للحبوب.
3: كان واحد تدشين ديال المنصة ديال غرس الصبار اللي تقامت بشراكة ما بين المعهد الوطني للبحث الزراعي وكذلك المكتب الجهوي بجهة اللوكوس، واللي هي منصة تكتير ديال الصبار اللي شرف عليها المعهد من ناحية التقنية، وكذلك من ناحية أننا عطينا الأصناف 7 ديال الأصناف ديال الصبار اللي هي مقاومة للحشرة القرمزية واللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني لإعادة غرس الصبار يعني في المغرب. وهذه المنصة هي منصة ديال 1.3 هكتار واللي تنبتت فيها أكثر من 2200 شتلة، واللي إن شاء الله غادي تدعم يعني كيف ما قلت البرنامج الوطني.
1: على هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وأعطى الوزير انطلاقة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع الري التكميلي للحبوب بدائرة دار خروفة الذي يغطي مساحة 5000 هكتار موزعة على 8 جماعات ترابية بإقليم العرائش. كما أشرف السيد البواري على إعطاء انطلاقة المنصة الجهوية لإكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية المنجزة في إطار شراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر. أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ريم راديو.
6: النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم، وهذه عناوينها: مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات في فيتنام. بفنزويلا حصيلة ضحايا زلزالين تتجاوز 5000 قتيل. تراجع كمية الأمطار ب27% خلال نصف الأول من 2026 وسط موجة حر غير مسبوقة بالنمسا. إلى التفاصيل. لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية بالبلاد. وسائل الإعلام المحلية نقلت أن السلطات نشرت 500 عنصر إنقاذ للبحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية. من جانبها ذكرت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام أن أضرارا لحقت بأكثر من 238 هكتارا من حقول الأرز ومحاصيل أخرى في 4 محافظات جبلية شمالية، بينما نفقت أعداد كبيرة من الماشية والدواجن أو جرفت مياه الفيضانات. هذا وتسببت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير ويونيو المنصرم بمقتل 30 شخصا على الأقل في فيتنام، وبأضرار تزيد قيمتها عن 21,700,000 دولار. وتتعرض الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا لأمطار غزيرة بين يونيو وشتنبر، لكن العلماء رصدوا نمطا من التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل الأحوال الجوية الحادة تتكرر بوتيرة أكبر وفتك أكثر. وارتباطا بالكوارث الطبيعية، ارتفع عدد قتلى زلزال فنزويلا إلى 5069، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16,740 شخصا. رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أفاد في بيانات جديدة نشرها بأن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من يونيو المنصرم ارتفع إلى 5069 قتلا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون تغيير عند 16,740، كما أشار إلى وجود 17,907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، مبرزا سعي سلطات الدولة لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة. هذا وكانت فنزويلا قد تعرضت في 24 من يونيو المنصرم لضربة زلزالية مزدوجة، الأولى بقوة 7.2 درجات والثانية بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر. ويعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، في حين حدث الزلزال الثاني بفارق 39 ثانية وأثر بشكل كبير على شمال البلاد. الوجهة صوب النمسا، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل انخفاض في كمية الأمطار خلال الفترة من مطلع يناير إلى متم يونيو 2026 بنسبة 27% مقارنة بالمتوسط طويل الأجل في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها البلاد. خبراء المناخ أوضحوا أن بعض مناطق النمسا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عام 1885، بينما أشارت تقارير إلى أن تعويض العجز في كميات الأمطار المسجلة منذ بداية العام الجاري يتطلب هطول 160 لترا إضافيا لكل متر مربع خلال الأسابيع المقبلة. الشركة المشغلة لمحطات توليد الطاقة على طول نهر الدانوب أشارت بأن العام الجاري يشهد جفافا شديدا وانخفاضا في معدل هطول الأمطار بشكل يؤثر على مستوى المياه في النهر وتوليد الكهرباء. انخفاض معدل هطول الأمطار مؤخرا أثر على حركة الملاحة في نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه في بعض الأماكن إلى ما دون الحد الأدنى اللازم لحركة الملاحة، مع تأثر النهر بمناطق ولايات النمسا السفلى والنمسا العليا وسلزبورغ بشكل خاص. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
7: جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برسم بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 13 سنة فاز بها الفارس فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
4: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
3: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. في أجواء فنية حماسية، أسدل ستار بوجدة على المحطة النهائية لمسابقة جيل الراي للمواهب ضمن فعاليات مهرجان الراي للشرق. وقد توجت هذه الدورة الشابة سكينة غالمي من وجدة بالجائزة الأولى، تلها يزيد عبد الرحمن من فاس وعثمان الإدريسي من برشيد، فيما اختار الجمهور المتسابق محمد علي عيلة من سمارة للفوز بجائزته الخاصة في منافسة أفرزت أصواتا واعدة بعد مسار إقصائي دقيق.
2: هذا العام كيتميز بمشاركة شباب فواحد المسابقة اللي غادي نشجعوا فيها الشباب المتفوق في الراي باش نطوروا هاد الفن ديال الجهة الشرقية.
3: هاد المسابقة حاولنا أننا كانوا لونسينا لابيلا كونديداتور ودفعوا لها أكثر من 100 شخص من أنحاء المغرب، خدينا منهم 32، وهذوك 32 فوتناهم عبر مراحل.
1: وسيحظى الفائزون بفرص دعم تشمل المشاركة في منصات المهرجان والأداء إلى جانب نجوم الراي، والاستفادة من إنتاج أعمال موسيقية احترافية وجوائز مالية، فضلا عن برامج مواكبة فنية وترويج إعلامي تحت إشراف خبراء في المجال.
4: صافي تقريبا واحد انديزين دو جور وحنا كنواكبوا لي كونديدا المتسابقين من جميع انحاء المغرب، واللي فاجئنا ان كاين بعض المتسابقين اللي جاوا من بعيد، من الصحراء، من كازا، من يعني من انحاء المغرب، وعندهم اهتمام كبير بالموسيقى ديال الراي.
1: وتندرج هذه النسخة في إطار الدينامية الثقافية التي تشهدها الجهة والرامية إلى تثمين التراث الموسيقي المحلي وتشجيع الشباب على الاندماج الاحترافي في الصناعة الموسيقية.
0: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال ترأس أشغال الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اليوم الاثنين أن التعاون التجاري بين بلدان الجنوب في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية إعادة تشكل ويواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ضغوطا كبيرة. وأوضح زنيبر أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفكير في التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية في ظل السياق الحالي للتجارة العالمية، وبحث السبل الكفيلة بالاستفادة من التعاون التجاري بين بلدان الجنوب للتخفيف من أثارها السلبية. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التعاون التجاري بين البلدان النامية أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى بالنظر إلى الدينامية التي يشهدها، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب من نحو 500 مليار دولار سنة 1995 إلى 6800 مليار دولار سنة 2025، فيما تتجه حاليا 57% من صادرات البلدان النامية إلى اقتصاديات نامية أخرى، بما يجعل النظام العالمي للأفضليات التجارية أداة مهمة لدعم هذا الزخم وتعزيزه. من جهة أخرى، جدد الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية التأكيد بهذه المناسبة على أن التجارة بين بلدان الجنوب تسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق، أبرز الوفد المغربي مقاربة المملكة التي تتجسد على الخصوص في المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الإقليمي وتيسير ولوج بلدان الساحل إلى البنية التحتية المينائية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الهادف إلى تعزيز الترابط الطاقي في القارة وإرساء تعاون جنوب جنوب قائم على التنمية المشتركة إلى جانب الدار البيضاء للتمويل باعتبارها قطبا ماليا إفريقيا يساهم في تمويل المشاريع الهيكلية وتعزيز المبادلات التجارية البينية في إفريقيا.
5: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: خلال هذا اللقاء الذي نظم بالحسيمة تم إطلاق آلية رقمية آمنة للتبليغ عن العنف المرتبط بمشاركة النساء في الحياة الديمقراطية. هذا المشروع الذي أطلقه تحالف جمعوي حقوقي يهدف إلى توفير منصة إلكترونية سرية وآمنة تتيح للنساء التبليغ عن أي انتهاكات قد يتعرضن لها بسبب عملهن السياسي النقابي أو الجمعوي، مما يشجع الضحايا على كسر جدار الصمت دون خوف. وخلال اللقاء سلط الأكاديميون والخبراء المشاركون الضوء على أهمية هذه الآلية، خاصة والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية هامة.
8: تأتي هذا اللقاء من أجل مناقشة هذا الموضوع من الجوانب القانونية، أي القانون أولا ضد الدستور، الإطار الدستوري الفصل 19 والتصدير أيضا، بالإضافة إلى القانون لمحاربة العنف اللي هو 103-13، بالإضافة إلى مجموعة من المستجدات اللي عرفتها القوانين الانتخابية ستؤثر على الانتخابات المقبلة.
7: وأجمع المشاركون في اللقاء على أن إطلاق هذه الأداة التكنولوجية يمثل خطوة أساسية للحد من الإفلات من العقاب وإنتاج بيانات دقيقة حول حجم الظاهرة، غير أن التغلب على العنف الموجه ضد النساء حسب المتدخلين يتطلب تضافر جهود المؤسسات والإعلام والمجتمع المدني لنشر ثقافة الاحترام وضمان مشاركة نسائية فعالة وآمنة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسايس وسهول الواقعة غرب الأطلس وسوس والشياضمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات أو زخات محليا. من المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس والسهول والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذلك الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد وهائجا بباقي السواحل.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع.
10: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.

0: فيصل بيشا، وذلك ضمن فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تقام بالمركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتوج الفارس فيصل بيشا رفقة الفرس دانجيل تويلري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنا قدره 35 ثانية و93 جزءا من المئة دون ارتكاب أي خطأ في مباراة السد. المركز الثاني عاد للفارس مهدي زهران رفقة الفرس إلين بتوقيت 36 ثانية و29 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد، فيما احتل الفارس فاروق بن صالح رفقة الفرس كون تينور المركز الثالث بعد إنهاء المسار في زمن قدره 36 ثانية و56 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء في مباراة السد. وفي ختام هذه المنافسات أشرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية مولاي عبد الله العلوي على توزيع الميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل في بطولة المغرب للقفز على الحواجز فئة أقل من 13 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جامعة القاضي عياد بمراكش تحتفي بطلبتها المتميزين برسم الموسم الجامعي 2025 و2026، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق بمختلف تجلياته. هذا الحفل المنظم تحت شعار الاحتفاء بالتميز بناء المستقبل يأتي في سياق حرص الجامعة على تثمين جهود الطالبات والطلبة والاحتفاء بالمسارات المتميزة التي بصموا عليها في مختلف المجالات، سواء على المستوى الأكاديمي والعلمي أو في ميادين الثقافة والفنون والمسرح والموسيقى والرياضة. كما شكل الحفل مناسبة لتكريم الطلبة من ذوي الهمم الذين تمكنوا بإرادتهم وعزيمتهم من تحقيق إنجازات تعكس قيم المثابرة والإصرار والتميز.
4: اليوم هذا حفل التميز ختامي للسنة الجامعية وحفل أكاديمي بامتياز. لدينا هذا السنة أكثر من 18,000 خريج وخريجة بتكوينات متعددة وبكل مؤسسات جامعة القاضي عياد.
3: ويعكس حفل التميز الذي أصبح أحد أبرز المواعيد السنوية في أجندة جامعة القاضي عياد التزام الجامعة بمواصلة دعم التميز في مختلف أبعاده وتعزيز قيم الابتكار والانفتاح والاندماج وترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب والكفاءات، وذلك انسجاما مع رسالتها في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في خطوة لتعزيز الحكامة وتحديث آلية العمل المؤسساتي، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط

0: بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة. الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتنسيق بين المؤسستين مع التركيز بشكل خاص على رقمنة الإشعارات وتبادل المعطيات المتعلقة بالموثقين وفقا لمقتضيات قانون تنظيم مهنة التوثيق.
1: هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
0: ويتيح الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عملية السحب المنجزة من طرف الموثقين.
2: هذا التبادل الإلكتروني فهو جد إيجابي بالنسبة للمؤسستين، فهو أولا يزكي التعاون المؤسساتي بين مؤسسة رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيا فهو في إطار الرقمنة فإنه يعطي نجاعة وتسيير أمثل لهذه الإشعارات التي توصل بطريقة إلكترونية باش ما يكونش عندنا واحد الإكراهات ديال المسطرة اللي كانت بطريقة مادية.
0: تفعيل هذا الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا. مرحبا بكم تنتوما، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
2: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي سنعيطو لهم لي زول ترافجولي، هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية غير مرئية بالعين المجردة، ولكن الأثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعة من الطبقات، وهذه الأشعة هذه فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي جو في ا لي جو في بي اي لي جو في سي. دونك لي جو في ا هما اللي تيتواجدوا بكثرة فوق سطح الأرض، لأنهم كيستطيعوا أنهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقة الأوزون، وكيخترقوا إيغالمون تي الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثرة. عندنا لي جو في بي كيتواجدوا بواحد النسبة ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جو في سي ما كيتواجدوش بزاف، لأنهم لا ماجوريتي كيتفلتخاو في طبقة الأوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي أكثر. هاد لي جو ترافيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعة من الطبقات يقدروا يتأثروا بهذه الأشعة هادو. دونك عندنا أولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع طون سيدي ربي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الأشعة المفرطة يقدر يوقع لنا تبخر ديال